0: الله وبس هذا
1: والله لن ننجح والله لن ننجح بمناطقية والله لن ننجح بقبلية والله لن ننجح بحزبية والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ما تستاهلش الحظ، لكني انا سرعت في حبي. ما تستاهلش الحظ، لكني انا سرعت في حبي. مثلت لي حبك وحبي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يصبر على دي العيانة من باع نفسه وهام يصبر على دي الهيان للذل ولا الملام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد برقية عزاء ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عزاه فيها بوفاة والده صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي في العاصمة البريطانية لندن مع السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وأهمية تعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي تجاه القضايا المشتركة. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي في حديثه لقناة العربية والحدث أن الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن للانعقاد لبحث تداعيات الاختراق الإيراني للسيادة اليمنية من خلال إرسال الطائرة الإيرانية ماهان لنقل الوفد الحوثي من صنعاء إلى طهران، ويمثل انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية وتحد واضحا للشرعية الدولية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس مؤخرا ناقش باستفاضة الانتهاكات المستمرة للسيادة اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشددا على أن الدولة اليمنية بمختلف مؤسساتها جاهزة لحماية سيادتها ومستعدة لجميع الخيارات بما فيها المواجهة العسكرية إذا فرضت عليها. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على أهمية الدور الذي يطلع به مجلس النواب في تعزيز الأمن أو العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في استعادة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والتطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه البلاد. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا

0: إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟
2: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعون وأخواتي المستمعات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في الحلقة السادسة من برنامج كيف نقوي الإيمان. الحلقة السادسة نتناول فيها الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، والتي أختم بها في هذا السياق كأسباب، لندخل بعدها بإذن المولى جل وعلا في موضوعنا الأهم، ألا وهو كيف نقوي الإيمان. تكلمنا في حلقات ماضية عن بعض من هذه الأسباب، لنواصل وإياكم الحديث عن بعض من هذه الأسباب، من الأسباب التي تؤدي أيضا إلى ضعف الإيمان بالله جل وعلا، الإغراق والانشغال بالدنيا. كثير من الناس ينشغل بدنياه ويجعل مال الدنيا أكثر من مال الآخرة. أتذكر في يوم من الأيام وأنا في درس من الدروس في مجلس من المجالس، أتحدث لأناس أذكرهم بالله جل وعلا، فقال لي أحدهم: يا مطوع، يكفي أنتم تجعلون من الدين، تجعلون من أن الله جل وعلا لن يغفر لنا، والله جل وعلا قد قال ساعة لقلبي وساعة لربي. هو يقول هكذا، أن الله قال ساعة لقلبي وساعة لربي. طبعا لا توجد آية في القرآن الكريم بهذا المعنى حتى، بل الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقلت له: أولا، لا توجد آية في القرآن الكريم بمثل هذا الكلام الذي تقوله أنت، ثم لو سلمنا جدلا على أنه كما قلت ساعة لقلبك وساعة لربك، تعال بنا نحسبها ونرى كم تعطي لقلبك وكم تعطي لربك. في اليوم والليلة 24 ساعة، لو قسمناها ساعة بساعة يعني أنك تعطي لربك 12 ساعة. من منا اليوم فعلا كما قال أخونا هذا يعطي لربه جل وعلا نصف يومه وليلته؟ لو جئنا نحسب ما نعطيه لله جل وعلا، أو ما الوقت الذي نقضيه مع الله عز وجل، لوجدنا أن الوقت الذي نقضيه مع الله عز وجل عند أغلب الناس قد لا يتجاوز الساعة أو الساعة والنصف من 24 ساعة. الصلوات التي نؤديها 5 صلوات، كم نقضي في كل صلاة؟ 5، 6، 7، 10 دقائق، 50 دقيقة. ثم صلاة السنن، هذا إن كان بعضنا يحافظ عليها، لأن البعض للأسف لا يحافظ على السنن المؤكدة، كم يقضي فيها أيضا؟ قراءة القرآن، ذكر الله، هل نحافظ عليه أصلا؟ يعني ما مجموع ما نقضيه مع الله لا يصل أحيانا إلى الساعة والنصف. إذا نحن بهذا نغالط أنفسنا أننا ساعة لقلبي وساعة ربي، كلام غير صحيح. الانشغال الزائد بالدنيا والإغراق فيها سبب من أسباب ضعف الإيمان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. وأنا لا أقصد بكلامي هنا الابتعاد عن الدنيا وعدم التكسب وطلب الرزق، لا أقصد بكلامي هذا البتة، وحتى لا يفهمني البعض خطأ، العمل والسعي في طلب الرزق إن أخلصنا النية لله هي عبادة، لكن الذي أقصده هنا الانشغال الزائد، الذي أقصده هنا ما قاله أحد الناس في مرة من المرات، هو عنده محل تجاري في سوق من الأسواق، يفتحه فجرا ويبقى فيه حتى يخرج ولده من المدرسة، فيأتي ابنه من المدرسة مباشرة إلى المتجر، وهو يذهب إلى البيت ليتناول طعام الغداء، ثم يعود وقت العصر ليذهب ولده بعدها إلى بيته. يوم من الأيام جاء الولد من المدرسة وفتح المحل التجاري، ثم ذهب الوالد كالعادة، فجاء الأب وقت صلاة العصر، والولد وقت صلاة العصر كان قد أقفل المتجر وذهب إلى الصلاة. فلما عاد الولد والأب في حالة لا يعلمها إلا الله، كيف يغلق المتجر؟ فلما رجع الولد ورأى والده عند المتجر على باب المتجر خاف، فسأله والده أين كنت؟ قال كنت أصلي. فقال الأب، واسمع معي أخي الكريم أختي الكريمة، وهذا مما يعجب له للأسف، قال له بهذا اللفظ، واسمحوا لي أن أقول لكم ما قاله باللهجة، قال ها إحنا جينا السوق نطلب الله ولا نعبد الله؟ بعض الناس يتصور أن السوق ليس للعبادة، أن السوق فقط لطلب الرزق، مع أنه لو أخلص النية لله لعلم أن عمله الذي يقوم به عبادة يتعبد الله جل وعلا فيها. الذي أقصده أن انشغالنا وحبنا للدنيا والإغراق فيها والانشغال بها أكثر من حبنا لله جل وعلا. يدخل الواحد منا إلى المسجد، عندما يكمل الصلاة يبادر إلى الخروج، يقرأ القرآن، لا يكاد يبقى وقتا طويلا، حبنا للدنيا أكثر. هذا الذي أقصده بأننا ننشغل بالدنيا أكثر ونغرق فيها أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، يعني يكفيه الشيء اليسير. والله جل وعلا يقول لنا في القرآن الكريم عندما تكلم عن الآخرة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لاحظ معي، قال وسارعوا، وفي آية أخرى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وفي موضع آخر قال فاستبقوا الخيرات، إذن سارعوا، سابقوا، استبقوا. طيب في الدنيا ماذا قال؟ قال الله جل وعلا في طلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لاحظ معي، قال فامشوا. نحن اليوم ماذا فعلنا؟ للأسف تجد كثير من الناس يمشي في العبادة، بل حتى المشي عند بعض الناس في العبادة ضعيف، ويسارع ويسابق ويستبق في أمور الدنيا وفي أمور الرزق. الله جل وعلا أيضا حذرنا، وهذا سبب من الأسباب التي تضعف الإيمان، وهو الانشغال بالمال، الانشغال بالزوجة، الانشغال بالأولاد. الله جل وعلا قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال في آية أخرى زين للناس حب الشهوات

0: القنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ويقول في آية أخرى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في مال الرجل فتنة، وفي زوجته فتنة، وولده. طبعا هذا الكلام الذي أقوله هي ليست دعوة إلى ترك تربية الزوجة والأولاد، حاشا، لا أقصد بكلامي هذا البتة، هذا من الخير بل من الشيء المطلوب شرعا، لكن الانسياق وراء الزوجة في المحرمات، الانسياق وراء الأولاد في الشغل عن طاعة الله وعن طاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي أقصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مجبنة، إذا جاء المرء يجاهد في سبيل الله قال ولدي، مبخلة، إذا جاء ينفق في سبيل الله قال ولدي أحق، محزنة، يركبه الهم والغم، إذا أصابه مرض أو غيره فينشغل عن أشياء كثيرة. فإذا المقصود ليس ترك التربية للزوجة أو للأولاد أو صرف المال في طاعة الله عز وجل، وإنما أقصد الانشغال الزائد بهذه القضايا التي تبعدنا عن الله عز وجل. إذن هذه الأسباب هي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان بالله جل وعلا. بقي سبب من الأسباب أذكره إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي أسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، الذي دائما الأمثال لا تقف عند سطح الكلام، بل دائما وأبدا إذا تأملنا فيها ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض إياكم بعض الأمثال في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو مثل قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا لكنه في العمق ينطوي على غير ذلك. قطع الذمر خير من علاقها، دائما قطع الذمر خير من علاقها، هكذا يقول المثل. اقطع الذمر خير من علاقها، والذمر جمع ذمرة، وهو العيب أو المشكلة أو الموقف الذي يسبب حرجا أو عارا. لا تأخره، اقطعه اقطعه قطع نهائي. نعم، قطع الذمر خير من علاقها، والعار هنا ليس عار الشرف، بل هو العيب واللوم الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان، والذي يرى أنه قد يظهره في مثل هذا الموقف بمظهر الضعيف أو المتردد. خير بمعنى تعني أفضل وأنفع، خير من علاقها، والعلاق هو ترك هذه الأمور معلقة أو المشكلات معلقة دون حل، لا هي التي حسمت ولا هي التي نسيت. المثل هنا يقول أن استئصال المشكلة من جذور حتى لو كان الإجراء جراحيا مؤلما أفضل من تركها معلقة دون حل. نعم، قطع الذمر خير من علاقها. مستمعي الكرام، المجتمع الذي أنتج هذا المثل يعرف يقينا أن المشكلة المعلقة كالجرح المفتوح، يعني قابل للانفجار في أي لحظة، لا يبرأ هذا الجرح بل يزداد عمقا وينقل عداوة إلى عداوة أخرى. فالقطع هنا ليس عنفا ولا ضعفا، بل هو شجاعة ووقف للنزيف، هو إجراء جراحي مؤلم لكنه ضروري جدا. قطع الذمر خير من علاقها. هذا المثل مثل شعبي يضرب للحث على الحسم في سرعة حسم المشاكل من جذورها وعدم التسويف أو المماطلة الذي يزيد الأمر سوءا. إذن قطع الذمر خير من علاقها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نأتي إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو امتداد طبيعي للمثل الأول. والمثل الثاني يقول: خيار القوم قطعت حججها. هكذا يقول المثل: خيار القوم قطعت حججها. وخيار القوم بمعنى أفضل القوم أو صفوة القوم، أرجح القوم عقلا، هم قطعت الحجج. وقطعت الحجج يعني صيغة مبالغة لمن يملك مهارة في البت في القضايا، إنهاء الخصومات، أي الذين يقطعون وينهون الأمور بحسم وبسرعة، ولا يتركونها معلقة، ولا يتركونها يعني تتمدد وتتزايد. خير القوم قطعت حججها. حججها جمع حجة، والمقصود بها هنا المشاكل والعقبات والذرائع التي دائما وأبدا تغذي النزاع، والتي تحتاج إلى فصل في الأمر. خيار القوم، أي صفوة القوم، هم قطاعت حججها. لكن تأملوا معنا مستمعي الكرام، من هم خيار القوم في هذا المثل؟ هل هم من ينتصرون في المعارك؟ هل هم من يذلون خصومهم؟ لا، خيار القوم هنا هم من ينهون المشاكل، لا من يؤيدها. هم صانعو السلام ليس صانعو الحرب. هم الذين يصنعون حدا للخصام ويردمون الهوة قبل أن تتسع. خيار القوم قطعت حججها. مثل يضرب مدحا دائما الحازمين الذين لا يتركون الأمور تتفاقم، لا يتركون المشاكل معلقة، حثا للمترددين على سرعة البت في الخلافات وقطع دابر الفتنة. دائما وأبدا خيار القوم هم قطاعة أحججها.

مستمعينا الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل من نوع السؤال والجواب. في حوار قصير مختزل بين شخصين يختصر ذروة السلم العملي في ثقافتنا الشعبية، قال وش لي وانا بين قتال ابوك، هكذا يقول المثل. واحد يقول واحد وش لي وانا بين قتال ابوك، قال لا بالله ذي لك مياه وانت خفه، بمعنى ان هذه لك المياه وانت خله على ما هو، لا تبين لي منه قتال ابوي، هكذا يعني بمعنى اخر يعني رجاحة العقل. قال وش لي وانا بين قتال ابوك، قال الا ذي لك مياه وانت خفه. الأول يقول كم تتعطيني إذا اكتشفت لك من هو اللي قتل أبوك، فيرد عليه الثاني يقول شلك مية واكتم السر ولا تظهره لأحد. وش لي أي كم لي، كم سأحصل يعني وأنا أبين وأظهر وأكشف يعني من البيان والإفصاح من قتال أبوك الغريم أو غريمكم، يعني كم لي بتعطيني شيء إذا خبرت لك من اللي قتل أبوك، قال لا بالله ذي لك مية، يعني هذا مبلغ مياه ملك لك، أي خذها لك وانت اخفه، نعم اخفه وأنت لا تظهره ولا تعلنه، بل ابقه خافيا ومهما أي مستورا اهمه. نعم، هذا المثل مستمعي الكرام يعني يحكي قصة رجل عرض على آخر أن يكشف له هوية قاتل والده مقابل ثمن، فقال له كم ستعطيني من المال إذا كشفت لك من قتل أباك، فكان الرد المفاجئ عندما أجابه سأعطيك المال ولكن بشرط أن تكتم السر تماما، لا تخبرني ولا تظهر القاتل لأحد. لكن المفارقة أن المياه ليس ثمنا لكشف بل ثمنا للكتمان، على أساس ما يبقى المشاكل يعني توسع. إذن لماذا يدفع هذا مالا ليظل جاهلا بالحق؟ لأن الحقيقة هنا حمالة دماء، فمعرفة القاتل تعني فتح أبواب الثأر، والثأر يعني موت قد لا تتوقف وحرب لا تنحسر. فاختار الرجل أن يشتري الصمت، أن يدفع مالا بدلا من أن تسيل دماء جديدة، وأن يقلق هذا الملف المؤلم بدل من أن يفتح أبواب الجحيم. نعم، كم لي وانا بين قتال أبوك، قال شلك مياه وانت خفه. هذا المثل يصور مجتمعا يعرف أن الحياة أغلى من الانتقام، مجتمع يفضل دفع الثمن على دفع الدماء. يضرب هذا المثل عندما يكون كشف المستور مكلفا أو خطيرا أو سببا في خراب أكبر، فيكون إغلاق الملف أفضل بل وقمة الحكمة والمسؤولية. إذن هنا تنكشف العقول ويعرف الإنسان بأصله عندما يريد أن يجنب مجتمعه وأهله وقبيلته الكثير من المشاكل والمآسي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: يا المظلوم لو خفت ربك تجرح قلب حبك ويهواك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مخرجات الحوار الوطني. مستمعين الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا مخرجات فريق بناء الدولة المتعلقة بهوية الدولة والنظام الانتخابي فيها. اليوم سنستعرض القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية التي خرج بها فريق بناء الدولة ضمن مخرجات الحوار الوطني.

القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية. تتكون السلطة التشريعية بحسب التصور ومخرجات الحوار الوطني من الآتي: 1- مجلس النواب، 2- المجلس الاتحادي، 3- الجمعية الوطنية. أولاً دعونا نتحدث عن مجلس النواب. يتكون مجلس النواب من عدد لم يحدد بعد من النواب، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة. ويختص مجلس النواب بالآتي: 1- اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين مع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع المجلس الاتحادي. 2- منح الثقة للحكومة وسحبها منها. 3- إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بعد مناقشتها والتصويت عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع والتحديد العلمي للأولويات والحفاظ على الموارد الوطنية. 4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة ويتم التصويت عليها فصلا فصلا. 5- المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، وقانون الصحافة. 6- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشؤون العامة. 7- اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 8- من مهام مجلس النواب اقتراح التعديلات الدستورية. ثانياً، مهام المجلس الاتحادي. يتكون المجلس الاتحادي من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. ويختص المجلس الاتحادي بالآتي: 1- القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، وقانون الصحافة. 2- المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. 3- اختيار الرئيس وأعضاء الهيئات المستقلة. 4- الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي، القائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه، رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام. 5- الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية. 6- من مهام المجلس الاتحادي اقتراح التعديلات الدستورية. ثالثا، مستمعينا الكرام، الجمعية الوطنية. تتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمجلس الاتحادي، وتختص بالآتي: 1- إقرار السياسة العامة للدولة. 2- مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية. 3- الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى أو التحالف أو الدفاع أو الصلح أو السلم. 4- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ. 5- الموافقة على قرارات العفو العام. 6- انتخاب رئيس الجمهورية في حالة النظام البرلماني. 7- مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها. أما شروط المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي: 1- أن يكون يمنياً. 2- أن لا يقل سنه عن 25 عاماً بالنسبة لمجلس النواب و30 عاماً للمجلس الاتحادي. 3-
أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى. 4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مستمعينا الكرام، وضع فريق بناء الدولة بعض المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية، وهي 1- تحدد مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي 4 سنوات. 2- يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي في أي مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحظر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أي مناصب في الإقليم أو السلطة المحلية. 3- تشغل النساء ما نسبته 30% على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة. 4- يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون. 5- مدة الدورة الانتخابية 4 سنوات. إذن مستمعينا الكرام، استعرضنا القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية التي خرج بها فريق بناء الدولة، وهو أحد الفرق الرئيسية للخروج بصياغة تنظم شكل الدولة اليمنية الحديثة. في الحلقة المقبلة سنستعرض القرارات المتعلقة بالسلطة القضائية. إلى اللقاء.

أكبر وسنسألكم عنه، فماذا ستجيبون؟

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده. الدكتور عبدالله العليمي يبحث مع السفراء العرب في لندن تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز التنسيق الدبلوماسي. محمود الصبيحي يؤكد أهمية دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع.

من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الأحد برقية عزاء ومواساة لأخي صاحب السمو الشيخ تمام بن حميد بن حمد الثاني أمير دولة قطر، عزاه فيها بوفاة والده صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البرقية: بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره تلقينا وإخواني أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني ببالغ الحزن نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة الثاني الذي فقدت بوفاته الأمة العربية والإسلامية واحدا من أبرز قاداتها التاريخيين الذين كان لهم مواقفهم العظيمة والمشرفة في الدفاع عن قضية الأمة ومكتسباتها على كافة المستويات. وأضاف فخامة الرئيس: إننا نبعث لسموكم والعائلة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق أصدق التعزي وخالص المواساة. نسأل الله أن يتغمد سمو الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويحفظكم وبلدكم العزيز من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي في العاصمة البريطانية لندن مع السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وأهمية تعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي تجاه القضايا المشتركة. وجرى اللقاء في مقر مكتب جامعة الدول العربية في لندن، وكان في استقبال الدكتور العليمي لدى وصوله رئيس مكتب جامعة الدول العربية في لندن السفير عبدالله بن عبد الرحمن المفتاح. كما استعرض خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والعمل على تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين. وأشار الدكتور العليمي إلى أن اليمن لا يطلب من أشقائه أن يخوضوا معركة نيابة عنه، وإنما دعم مشروع الدولة الوطنية ومؤسساتها، مؤكدا أن استقرار اليمن هو استقرارا للمنطقة وأن أمن البحر الأحمر يبدأ من يمن قوي بمؤسساته قادرا على حماية حدوده وتأمين ممراته البحرية والمساهمة في الأمن العربي المشترك. وفيما يتعلق بجهود السلام، كدع عضو مجلس القيادة الرئاسي التزام الحكومة بنهج السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحفظ سيادة البلاد وأمنها واستقرارها. وأشار الدكتور العليمي إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل تعطيل جهود التسوية ورفض المبادرات واستغلال فترات التهدئة لإعادة التسلح وتطوير قدراتها العسكرية وتصعيد تهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل في التحرك الدبلوماسي بين السفارات والبعثات العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية. وشدد الدكتور العليمي على خطورة المشروع الإيراني وأدواته المسلحة في المنطقة وما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي من خلال تغذية الصراعات ونشر الفتن والفوضى وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بدعم الدول العربية الشقيقة لليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. من جانب آخر، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي أن الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن للانعقاد لبحث تداعيات الاختراق الإيراني للسيادة اليمنية من خلال إرسال الطائرة الإيرانية ماهان لنقل الوفد الحوثي من صنعاء إلى طهران، ويمثل انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية وتحد واضح للشرعية الدولية. وأضاف: نتوقع إدانة واضحة من المجتمع الدولي لاختراق السيادة اليمنية وسنضرب بسيف السلم إلى آخر لحظة، وبعد ذلك نحن جاهزون لكل خيار بما في ذلك الخيار العسكري، وكما فرضت الحرب علينا سابقا نحن جاهزون لها اليوم. وقال الدكتور العليمي في حديثه لقناة العربية: والحدث لن نستمر أو لن تستمر معاناة الشعب اليمني طويلا، ونحن مسؤولون عن كل يمني من صعدة إلى المهرة، ولن نسمح أن تكون معاناة اليمنيين ورقة تفاوضية بيد الحوثيين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس مؤخرا ناقش باستيقاظة الانتهاكات المستمرة للسيادة اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشددا على أن الدولة اليمنية بمختلف مؤسساتها جاهزة لحماية سيادتها ومستعدة لجميع الخيارات بما فيها المواجهة العسكرية إذا فرضت عليها.
وأوضح مجلي في مقابلة مع قناة العربية أن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية إدخال طائرات تابعة لشركة ماهان الإيرانية الخاضعة للعقوبات الدولية إلى الأجواء اليمنية تحت ذريعة كسر الحصار تستند إلى إدعاءات كاذبة تفتقر إلى المصداقية. وأشار إلى أن مطار صنعاء الدولي ليس محاصرا وأن مجلس القيادة الرئاسي وجه منذ البداية بتسهيل وتسيير رحلات إنسانية منتظمة لخدمة الحجاج والمعتمرين والمرضى والطلاب وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد مجلي أن الهدف من هذه التحركات سياسي بامتياز، تسعى الميليشيات الحوثية إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية الملحة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلا عن محاولتها تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة والاحتجاجات القبلية والمجتمعية التي تشهدها المناطق الوسطى والشرقية الخاضعة لسيطرتها من خلال جر اليمن والمنطقة إلى أتون الفوضى وحروب جديدة. وتبع قائلا الحوثي وقياداته لا يعانون من أي حصار، فطائرات الأمم المتحدة مسخرة لنقلهم بصورة شبه يومية وأمام مرأى الشعب اليمني، بينما المواطن البسيط والمريض والمغترب هم من يدفعون ثمن القيود والممارسات التعسفية التي تفرضها هذه الجماعة. وأعلن مجلي جاهزية الحكومة الكاملة لتسيير الرحلات الجوية من صنعاء إلى الأردن لخدمة المواطنين في جميع المحافظات اليمنية من صعدة وعمران إلى تعز والحديدة والمحرة، شريطة توفير ضمانات دولية حقيقية بعدم الاعتداء على الطائرات أو احتجازها، ورفع يد الميليشيا عن أصول شركة الخطوط الجوية اليمنية ومقدراتها. وفي ختام المقابلة أكد أن الميليشيات الحوثية أثبتت للعالم أجمع أنها تنظيم إرهابي لا يمكن التعايش معه أو المراهنة على عهوده، مطالبا النظام الإيراني برفع يده عن اليمن. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الرقمي محمود الصبيحي على أهمية الدور الذي يطلع به مجلس النواب في تعزيز العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في استعادة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والتطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه البلاد. وناقش اللقاء التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساته على الأمن والاستقرار، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز جهود الدولة في ترسيخ الأمن وتطبيع الأوضاع. وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكامل جهود مؤسسات الدولة وتعزيز دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها وإعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وخدمة المصلحة الوطنية. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي في سبيل تعزيز وحدة الصف الوطني ودعم مؤسسات الدولة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع السفراء العرب في لندن تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز تنسيق الدبلوماسي. محمود الصبيحي يؤكد أهمية دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع. ختام نشرة قبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأخبس. دمتم ودام الوطن بألف خير في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
7: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم،
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأعمال السلبية التي يقوم بها الفرد وتضر بالبيئة، والأعمال التي

مستمعين الأكارم، حلم العيش في بيئة نظيفة خالية من الكيماويات السامة أصبح من الأحلام التي تراود معظم الناس، والواقع أن لكل فرد يعيش على الكرة الأرضية دوره المهم الذي يلعبه وينعكس إيجابياً أو سلبياً على البيئة من حوله. وهذا دور الذي يلعبه لا يقتصر على تأثيره على الجيل الحالي، وإنما يمتد للأجيال المقبلة. وليتمكن المرء من التأثير الإيجابي على البيئة من حوله، يجب عليه بداية أن يدرك أهم التصرفات اليومية التي يقوم بها غالبية الناس وتسبب بتلوث البيئة من حولهم، ومن ثم القيام بعدد من الخطوات البسيطة لتجنب تلك التصرفات وإعادة البيئة لنظافتها الأصلية. صحيح أنه قد يكون تغيير العادات أصعب الخيارات الشخصية، فهي تشبه الوزن الذي نكسبه بسرعة ومن دون انتباه، بينما التخلص ليس بالأمر السهل. وفي هذه الحلقة سنتعرف أكثر عن التصرفات السلبية التي يقوم بها الفرد ومن شأنها إلحاق الضرر بالبيئة، وما هي التصرفات الأنسب التي يجب علينا اتخاذها.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفنا في الاستوديو الباشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله.
0: في البداية باشمهندس، إذا تحدثنا عن المنتجات في المصانع، غالبا ما يتم تغليفها بمواد بلاستيكية أو كرتونية، هل يعد تغليف الأطعمة بهذه المواد مضر على الصحة أو يقلل من القيمة الغذائية للمنتج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليك رسول الله. في ما يخص في المنتجات المصانع، طبعا أصبح البلاستيك اليوم في على مستوى العالم جميعا لا تخلو أي صناعة إلا والبلاستيك يكون على رأسها أو داخل في هذه الصناعات. طبعا البلاستيك هو مضر بالصحة، خاصة عندما يتعرض لدرجات الحرارة في المشمعات أو المواد البلاستيكية التي تغلف لتغليف الأطعمة، خصوصا في المياه، العصائر، المثلجات، كذلك في أوراق الأكياس الأخرى عندما نستخدمها في حفظ الأطعمة.
0: وفي المقابل أيضا الكرتون نفس الشيء.
1: طبعا الكراتين هي تعتبر من ضمن المخلفات، من ضمن المخاطر، لكن المخلفات البلاستيك هو أخطر لأنه يحتوي عندما يتم يتعرض لدرجات حرارة عالية فإنها يتحلل ويخرج منها
0: مواد
1: سامة ما فيها مادة الديوكسينات التي تعتبر مسرطنة.
0: هل تقلل من القيمة الغذائية للمنتج نفسه بوجودها فيه، أو أنها تنقل مواد سامة مباشرة؟
1: لا، هي تعتبر تنقل نوع من التلوث، يعني انتقال وسطي ما بين المادة البلاستيكية ومادة الطعام أو الغذاء في هذا الجانب. فعلى سبيل المثال في الأكواب، في قوارير المياه، في بعض الأنواع من البلاستيك يعني تكون رديئة جدا، وبالتالي عن تعرض هذه القوارير لدرجة حرارة عالية أو تركها فترة من الوقت في الزمن، فيحدث عملية إذابة من المادة المنتج نفسها، من المادة العلبة هذه، وانتقال إلى الوسط إلى الماء، وبالتالي عن طريق الشرب ينتقل إلى
0: أي أن لا يوجد أمان في شرب الماء من القنانير.
1: هذا يعتمد على المادة المستخدمة في حفظ الأغذية. نعم،
0: يعني هناك في مواد بلاستيكية ممكن أنها تكون،
1: في أنواع كثيرة منها، ولكن أفضل أنواع هي البولي إثلين، طبعا هو المستخدم حاليا في مصانع المياه البولي إثلين. في هناك أنواع رديئة لا ينصح باستخدامها.
0: وعند إعادة تدوير البلاستيك، يعني في ضرر في إعادة تدوير البلاستيك أم أنه تكون القيمة نفسها؟
1: إحنا نسعى ونتمنى إعادة تدوير البلاستيك، يعني تخفيف العبء على البيئة، لأن البيئة أصبحت اليوم وحياتنا أصبحت كلها بلاستيك.
0: أصبح منتشر في كل مكان.
1: نعم، البلاستيك أصبح داخل في كل المنتجات، وأصبح يعني عبء على البيئة بالذات. وتعرف أن نتيجة الوجود هنا لابد يصلش الإنسان شيء من هذه الأضرار.
0: أصبح في كل منزل، في المنزل الواحد هناك العديد من قوارير بلاستيك أو مواد بلاستيكية كثيرة. طيب باشمهندس، مؤخرا أثبتت دراسة علمية أن هناك مخاطر في أكياس الشاي، مثل أكياس شاي ليبتون أو أكياس شاي الكابوس وغيرها، هل هناك مشكلة في هذا النوع من الأكياس؟
1: طبعا بحسب الدراسات الحديثة التي عملها مجموعة من الخبراء الأمريكيين والأوروبيين في هذا الجانب، وجد أن هناك تفاعل ما بين أكياس الشاي وعند وضعها في كوب الماء أو صب عليها الماء الساخن، فإنه يحدث عملية إذابة لجزيئات من المادة المغلفة للورق الشاي في هذا الجانب، وبالتالي تنتقل هناك جزيئات كثيرة من البلاستيك إلى نفس الشاي،
0: خصوصا أنه يكون ساخن.
1: نعم،
0: في حال يكون هو الماء غير مغلي أو شيء، يعني بيكون شيء طبيعي.
1: لا، هو يفضل أن الشاي طبيعي كذا بدون أكياس. أنا بحسب الدراسات التي أثبتت حديثا أن الأكياس اللي هي الليبتون هذا أو الشاي المغلف اللي نضعه في أكواب الشاي أنا يحتوي على مادة من البلاستيك، ونوع آخر من هذا الأكياس تعتبر ورقية.
0: أيوة.
1: لكن الورقية نفسها فيها في عملية الخياط اللي هو عملية التغليف للكيس نفسه يحتوي على مادة من البلاستيك في هذا الجانب.
0: المادة البلاستيكية هذه
1: أيوة، سامة. أيوة، فعند تعرضها للماء الساخن فبالتالي تنتقل جزيئات من هذه المادة سواء البلاستيكية أو الورقية، لكن البلاستيكية هي الأشد ضررا، لأن نعرف ما نعرف أن البلاستيك فيه نوع من أنواع اللي هي مادة الديوكسين تعتبر مسرطنة.
0: طيب باشمهندس، بعد ظهور فيروس كورونا تم استعمال الكمامات والقفازات بشكل كبير جدا، أصبحت من مصدر من مصادر تلوث البيئة. ما هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الكمامات والقفازات بطريقة صحية وبطريقة ملائمة؟
1: في هذا الجانب طبعا كل هذه تعتبر من النفايات الرعاية الطبية، ومن ما يسمها النفايات الطبية. فالطريقة الصحية التخلص الآمن منها في أماكن معزولة عن باقي المخلفات الأخرى، المخلفات البلاستيكية، وبالتالي وضعها في أكياس خاصة وإغلاقها بإحكام ونقلها إلى أماكن مخصصة لها. طبعا هو أفضل طريقة للتخلص الآمن هي عملية الحرق، اللي هي حرق بطريقة المحارق الطبية وليس الحرق العادي. لأن الحرق العادي خاصة القفازات هذه بلاستيكية، وبالتالي عند حرقها فبالتالي إنها تنتشر منها مادة الديوكسين. يعني إحنا قلنا قبل قليل أن الديوكسين داخل في أغلب الصناعات البلاستيكية.
0: أصبحت مشكلة الكمامات والقفازات مشكلة عالمية
1: بسبب فعلا فعلا فعلا
0: ومنلاقيها يعني منتشرة في كل مكان، في الشوارع، في الماء.
1: يعني هو المفروض نتخلص منها سواء في المستشفى أو في المركز الحجر الصحي أو سواء على مستوى المنزل، يجيب التخلص الآمن منها، خاصة إذا كانت هناك حالات موجود بها في الفيروس أو حالات مصابة بمرض الفيروس في هذا الجانب. وبالتالي يتم التخلص من الكمامات والقفازات وكذلك الملابس التي يعمل بها الأطباء في هذا الجانب.
0: يعني حتى انه اذا كان في شخص استخدمها في المنزل الكمامات والقفازات، يعني انه يتخلص منها بطريقة
1: آمنة في اماكن محكمة للتخلص منها، لان تعرف الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب، خاصة الأخوة المصابين في هذا الجانب. فالفيروس فترة بقائها في الكمامة تقريبا 3 ساعات عن طريق اللعاب الانسان.
0: طيب باشمهندس، بالنسبة للنفايات الطبية ما هي أضرارها؟
1: النفايات الطبية هي أصبحت آفة العالم في هذا الجانب، لأنها ترتبط بمخاطر كثيرة صحية ناتجة عن هذه النفايات الطبية. طبعا لا تقتصر على العاملين في هذا الجانب، في القطاع الصحي بكافة فئاته المختلفة من الأطباء الممرضين والعمال الذين أيضا يشتغلوا سواء في المستشفيات أو في عمليات النقل في هذا الجانب. فمن ضمن الأضرار الخطيرة اللي هي أو الأضرار الصحية للنفايات الطبية نقل العدوى، لأنها يتعامل مع نفاية مع مخلف سواء من الإبر أو غيره وغيره، نقل العدوى للمرضى وكذلك مقدمي الرعاية وعامة الناس، انتشار كائنات مجهرية مقاومة للأدوية انطلاقا خاصة في المؤسسات الصحية. 3 إصابات ناجمة عن النفايات الحادة مثل الإبر وغيرها، تسمم وتلوث من خلال إفراز منتجات صيدلانية، تسمم وتلوث عن طريق مياه الصرف الصحي، تسمم وتلوث بعناصر أو مركبات سامة مثل الزئبق أو الديوكسينات، وهي من المواد التي تسبب السرطان لدى البشر وتنبعث خاصة خلال عملية الترميد في الحرق. هذا في جانب الحرق. نعم جدا. فيه منها هناك أضرار بيئية، منها تشويه المنظر العام للبيئة الطبيعية، هذه النفايات أضرارها، انتشار الروائح الكريهة منها خاصة عند وجودها في أقوام، تأثيرها على النظام البيئي والنظام الحيوي في المنطقة التي تجمع فيها النفايات، وكذلك تكون بيئة خصبة للاستجلاب القوارض والحشرات، كذلك وجودها في الشمس تنتشر منها انبعاثات الغازات، وتشمل هذه الغازات من مكبات النفاية خصوصا غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، هذه طبعا تعتبر من الغازات، وبالتالي هذه تعمل فيها لها تأثيرات أخرى في الجانب التغيرات المناخية من انتشار الغازات الدفيئة.
0: طيب باشمهندس، ما هو الأسلوب أو الطريقة الأمثل للتخلص من النفايات الطبية؟
1: النفايات الطبية هي، عندما نتحدث عن النفايات الطبية في الموضوع كبير جدا، وللأسف الشديد يعني لاحظ في على مستوى المحافظة وفي مختلف المحافظات الجمهورية هناك إغفال كبير جدا من الجانب الصحي والبيئي، يعني نكون صريحين مع بعض. غالبا لا يوجد هناك اهتمام بالنفايات الطبية حيث أنها تشكل خطر كبير على صحة الآخرين، سواء من أطباء سواء من ممثلي الرعاية الصحية أو المرضى أنفسهم وعامة الناس. فهذه مفروض أنها تجمع أول حاجة كلها عدة مراحل. أول حاجة عملية الفرز داخل المنشأة الصحية أو يعني عزل المخلفات الطبية عن باقي المخلفات الأخرى، سواء المخلفات المنزلية يعني بقايا طعام أكياس وغيرها وغيرها، لكن المنفايات الطبية تعزل في أماكن مخصصة لها، خاصة اللي هي النوع منها اللي هي الحادة هذه التي تأثر تأثيرا كبيرا على الإنسان. نعم، في من ضمنها هذه على سبيل الحظر لأنها تصنف عندنا أنواع من تتطلب إجراءات خاصة لتجنب انتشار الأمراض. فحننا هنا أنواع منها الأدوات الحادة اللي هي زي الإبر، كذلك الشرنقة وغيرها وغيرها، وكسر المواد الزجاج هذه تعتبر مؤثرة مثل الإبر، المشارط، الشفرات، مناشر، مسامير، الزجاج غيره. كذلك من ضمن المخلفات الطبية اللي هي أعضاء البشرية، تعتبر مخلفات طبية اللي هي مبتورة وجثث وأكياس ودم وإلى آخره، وعبوات دم محفوظة، عبوات دم فاسدة ومنتهية. كذلك عندنا النفايات التي تتطلب اتباع إجراءات خاصة، وهذه هي أهم حاجة لتجميعها والتخلص منها فيما يتعلق بالوقاية من العدوى، وتسمى أيضا النفايات الانتنائية. هذه هي أهم، هي تعتبر مصدر رئيسي للتلوث والانتشار المرض، لأن يشك في احتوائها على العوامل المرضة مثل البكتيريا، الجراثيم، الفيروسات. هناك عندنا أنواع كثيرة من الفيروسات بما فيها فيروس كورونا، كذلك فيروس الإيدز، فيروس الكبد الوبائي، أنواع كثيرة من الفيروسات، وكذلك الطفيليات وفطريات. فهذه هي أشد أنواع النفايات اللي هيش ذات تأثير مباشر على صحة الإنسان سواء في المرفق الصحي أو خارج المرفق الصحي. وكذلك من الأمثلة هذه النفايات الملابس الملوثة، أنواع أدوات التنظيف والنفايات الملوثة الأخرى من أماكن المعالجة، مواد على تماس مباشر مع أشخاص من حيوانات مريضة أو بأمراض قابلة للعدوى، مستعمرات الجراثيم التي تستخدمها، مستعمرة زراعية، عملية زراعة. نعم، في هذه كل هذه تعتبر من هذه من النفايات الطبية. كذلك في عندنا نوع الرابع اللي هو النفايات التي لا تتطلب إجراءات خاصة لتجميعها والتخلص منها فيما يتعلق بالوقاية من العدوى، وهذه الفئة اللي هو ملابس المريض المعطاة إليه من المستشفى، الجبائر وغيارات الأسرة وغيرها. فيه نوع خامس اللي هي من النفايات الكيماويات والعقاقير المتولدة كنفايات، يعني بقايا الأدوية والعقاقير من كافة الاستخدام التي يستخدمها المريض. وهذه هي الفئة تضمن كافة الكيماويات الصلبة والسائلة والغازية التي انتهى مفعولها أو لم تستخدم بطريقة صحيحة أو حدث لها عملية كسر أو إلى ذلك إسهالة تلوث في هذا الجانب. فيه عندنا النوع الأخير اللي هي نفايات مشعة، وهذه تعتبر نفايات صلبة ومنها سائلة وغازية، وتتلوث خصوصا في عمليات الإشعة داخل المستشفيات في هذا الجانب. بالتالي هذه تكون أغلب النفايات الموجودة، هي 6 أنواع، فيتم فصلها فيما جنب، فصلها داخل المستشفى، التعامل معها بطريقة خاصة داخل المنشأة إلى أماكن ترحيلها النهائي عبر طريق المحارق الطبية في هذا الجانب. طبعا للأسف الشديد في محافظة مأرب لا توجد لدينا محارق طبية، وإن وجدت فهي غير مفعلة. وهنا ندعو الجهات الصحية مثلا بالأخوة في مكتب الصحة والسكان إلى التعاون معنا في العمل على إيجاد محارق طبية في كافة المنشآت الصحية في المحافظة، بما في ذلك مستشفى كراء، هيئة مستشفى مأرب. احنا لدينا حاليا عدد من الدراسات لإنشاء محارق طبية في محافظة مأرب، سواء تكون محارق طبية على مركزية مثلا، على سبيل المثال في محافظة مأرب العاصمة نختار محارقة طبية لجميع المنشآت الصحية في المحافظة، وتم ترحيل المخلفات الطبية إليها والتخلص منها. كذلك في مديرية الوادي، مديرية حريب، إن شاء الله في مشروع معنا في هذا الجانب، وحاليا نبحث عن المنظمات الداعمة في هذا الجانب لتنفيذه
0: إن شاء الله قريبا
1: إن شاء الله.
0: طيب باش مهندس، من ناحية النفايات الطبية يعني عند عمال النظافة عندما يتم التخلص من النفايات الطبية، هل يجب أن يكون يرتدي زي معين مثلا أو
1: أكيد؟ أنا زي ما شرحت لك قبل قليل أن النفايات الطبية هذه لها معاملة خاصة، فمع عملها منذ المنشأ، منذ إنشاء يعني من إيش، من بداية تولدها إلى أماكن التخلص منها، لازم يكون هناك إجراءات خاصة، عمال خاصين بها في هذا الجانب، وعدم اختلاطها بالمخلفات الأخرى نهائيا لما تحملها من ملوثات وأضرار أولا على صحة الإنسان بشكل رئيسي.
0: أكثر من مرة نعرف أنه في عمال نظافة تعرضوا لإصابات من هذه الفيروس.
1: أكيد
0: عند حملها يتم تعرض لإصابة.
1: أكيد إحنا معنا حاليا مشروع اللي هو الوقاية من فيروس كورونا، ويركز هذا المشروع على إيش؟ حماية العاملين والصحيين من إيش؟ من نفايات الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، سواء في المستشفيات والمجاعات الصحية، سواء على مستوى المحاجر الطبية، سواء على داخل الأسرة أو داخل المنزل في هذا الجانب، وإن شاء الله يتم تنفيذها قريبا في هذا الجانب.
0: بس مهندس، بالنسبة للنفايات، في هناك نفايات يتم الاستفادة منها وإعادة تدويرها، بالنسبة للنفايات الطبية هل يمكن الاستفادة منها أم أنها دائما تكون مصدر خطر؟
1: طبعا النفايات الطبية يعني قليل، يعني في بعضها هذا يعتمد على عملية الفرز، لأن أول مرحلة هي عملية الجمع للنفايات داخل المنشآت الصحية، داخل الأماكن العلاجية، بالتالي يتم فرزها إلى أنواعها الخاصة مثل الملوثات السائلة الصلبة إلى غيره. فما أعتقد أن في هناك إذا وجد تدوير فممكن قليل جدا جدا. إحنا لو أتمنى عندنا في الوقت الحالي إن إحنا نعمل عملية التخلص الآمن من المخلفات الطبية. فنلاحظ في جميع المرافق الصحية هنا في المحافظة، يعني بصراحة أنا أعتبرها جريمة إنسانية وبيئية في حق المخلفات الطبية، لعدم أي وجود أي مراعاة للإجراءات الصحية أو الطبية أو البيئية في هذا الجانب. فللأسف الشديد جميع مخلفاتنا الطبية سواء في مستشفى الهيئة أو مستشفى جميع المستشفيات محافظة مأرب يتم التعامل معها كمن مخلفات منزلية وترحل إلى المقالب وتجرى عليها عمليات، يعني بصراحة نعتبرها غير أخلاقية. طبعا في ظروف يعني أجبرتنا على عدم وجود مقلب طبي مقلب صحي في محافظة مأرب، وبالتالي ترحل جميع المخلفات سواء الطبية الصناعية المخلفات القمامة وتجمع كلها إلى داخل المقلب. ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد فقط، لكن الكارثة الكبرى أنه يتم عملية حرق للمخلفات داخل المقالب، وهذه تنبعث منها مشاكل كثيرة عند خصوصا عند احتوائها على مخلفات طبية. فإحنا أكثر من مرة جلسنا مع الأخوة في الصحة سواء في المستشفيات لكن ومع الأخوة في مكتب التحسين، على أساس أنه يكون هناك عزل أولي للمخلفات المرحلة. المخلفات الطبية تكون على في جانب معين من المقلب، ويتم لها عملية الرد مباشرة، لأنها مؤثرة جدا جدا على صحة، حتى أكثر شيء على صحة العامل وعمال النظافة بالذات، هم أكثر عرضة للتعرض بالإصابات بالمخاطر الناتجة عن المخلفات الطبية.
0: هل الحرق هو طريقة مناسبة للتخلص منها أم الدفن؟
1: الحرق بالترميد وليس الحرق في الهواء. لأن عندما يتم حرق المخلفات في الهواء فهذه تعتبر كارثة بمعنى الكلمة،
0: خصوصا إذا كانت قريبة من السكان.
1: إذا كانت قريبة من السكان أو بعيدة، لأنها تنتشر منها غازات سامة، غازات خطيرة جدا على صحة الإنسان، في بعضها غازات خانقة مباشرة في نفس اللحظة، خاصة اللي هي مخلفات طبية. في الطريقة الصحيحة إن هي زي ما قلنا الجمع والفرز لهذه المخلفات، وبالتالي التخلص منها عن طريق محارق طبية. عندنا عدة أنواع من المحارق الطبية، في المحارق الطبية التي تعتمد على عملية الفرن الحراري، يتم التخلص منه وتحويل المادة النفاية الطبية أو النفايات الطبية إلى رماد
0: مباشرة.
1: حتى هذا الرماد بعد ما يتم تحويل النفايات الطبية إلى رماد، قد هو رماد، يفرض أنه يجمع جمع بطريقة خاصة وينقل إلى داخل المقلب ويعامل معاملة خاصة جدا، حتى هو داخل المقلب وقدها رماد. ما بالك يعني الوضع اللي هو قائم حاليا، يعني شيء مؤسف له.
0: إن شاء الله بتغير له.
1: لا إن شاء الله، إن شاء الله معنا في الأخوة التحسين في مكتب التحسين لديهم رؤى جيدة في حول مقلب الصحي طمر صحي في المحافظة. أيضا لدينا إحنا استراتيجية في هذا الجانب على إنشاء مقالب طمر صحي في المحافظة، لكن مشكلتنا هي مشكلة الأرض
0: في جميع المديريات.
1: مشكلة الأرض هي مشكلة كبيرة جدا، يعني مش أراضي خاصة للدولة يتم فيها إنشاء مقالب صحية. كذلك المقالب الصحية لها مزايا ومواصفات خاصة أنها يعني تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، وفي نفس الوقت يمكن سهولة الوصول إليها حال عملية ترحيل المخلفات.
0: طيب باشمهندس، إذا عدنا للعادات اليومية، من العادات اليومية البيئية يعني السيئة التي أدت إلى تدهور البيئة، عدم حفظ مصادر المياه، استهلاك مصادر الطاقة بشكل غير صحيح، أيضا استخدام المنظفات المنزلية بشكل كبير، كيف نتخلص من هذه العادات؟
1: هو كل ما يقول في هذه اللي أصبحت سلوك، إذا عدلنا من سلوكنا بنتخلص من هذه العادات السلوكيات.
0: سلوكيات يومية.
1: السلوكات اليومية هنا بداية من المنزل أو رب الأسرة، لأن اللي ما يكون الشخص في الأسرة محافظ على أول حاجة بدأ بنظافة الشخص نفسه. بدأ تعتبر هذه من جانب الصحي والإنسان نفسه محافظ على نظافته على منزله على الحي الذي يسكن فيه على الشارع الذي يسكن فيه على المدينة التي يسكن فيها. يجب أن يكون عامل خير وعامل توعوي للناس وتوعيتهم, لأن هذه المخلفات أصبحت تشكل خطرا كبيرا, وكلما زادت عملية انتشار المخلفات للبيئة كلما زادت نسبة الأمراض كلما زادت نسبة التلوث.
0: لاحظنا مؤخرا وجود تم إيجاد مقارب للنفايات منتشرة يعني في محافظة مأرب, لكن النفايات لا تسكب داخل برميل القمامة بجانبها. أيوة. هذه من العادات اليومية اللي ملاحظها
1: نسيئة. فهذه هي نقطة مهمة, شكرا لك أستاذ عمل حول هذا الجانب, لأن فعلا جدا وفيها أخوة في مكتب التحسين ما شاء الله عليهم يعني مجتهدين كل الاجتهاد. في بعض المنظمات الآن قدمت براميل نفايات وتم توزيعها على مختلف الأحياء في عاصمة المحافظة, وكل ذلك لأجل إيش؟ خلق بيئة نظيفة. إذا كان في نفس الحي أو إذا كان الأهالي غير متعاونين فهذا شيء مؤسف له جدا. يعني إحنا الدولة أو الجهات الأخرى لست ملزمة أنك يعني أقل حاجة
0: هي وفرت. أيوة. برميل
1: وفرت لك برميل, فعلى الأقل أنك تتحافظ على هذه تؤدي مخلفات إلى داخل البرميل. يعني هذا شيء طبيعي جدا, لكن مع الأسف الشديد نرى أشياء يعني سلوكيات خاطئة جدا. يعني مثل على سبيل علبة الصحة, الواحد يشربه في السيارة رمى بها إلى الشارع, يعني كذا يشوف شارع نظيف ويرمي بها. يأكل مأكولات ويرمي بها إلى داخل الشارع. طيب يا أخي, بدل ما أنت في السيارة في هذا الأسلوب, أنت إنسان حضاري, أنت إنسان فرض أنك تسعى إلى توعية الناس, وأسلوبك هذا يعتبر أسلوب خاطئ. فرض عندك سلة داخل السيارة أو كيس فارغ وتضع مخلفاتك داخل السيارة, عندما تصل إلى أقرب نقطة تجميع المخلفات تضع مخلفاتك هذه داخل برميل القمامة.
0: كانت المشكلة سابقا أنه لا توجد برامج قمامة منتشرة, حاليا توجد.
1: حاليا موجودة موجودة وفيه لازال هناك إن شاء الله. يعني من خلال ما سمعنا من الأخوة مكتب التحسين أنها سوف توفر الكثير من البرامج جدا جدا.
0: طيب باشمهندس, هل هناك ممارسات شخصية يقوم بها الفرد للحفاظ على البيئة أو تساعد في التخفيف من المشاكل البيئية؟
1: من ضمن هذه زي ما شرحت لك قبل حاليا اللي التصرفات الشخصية. على سبيل المثال أنا في السيارة عندي مخلفات, أحتفظ بهذه المخلفات حقي سواء من علب فارغة, من منادي الفاين, من أكياس بلاستيكية, من أوراق مختلف أنواعها أضعها. فهذا يعتبر أسلوب راقي جدا, وأضعها داخل في داخل علبة داخل السيارة, وعندما أتخلص من مخلفاتي في السيارة في هذا الجانب. كذلك على مستوى الأسرة يكون هناك في البيت يعني برميل خاص أو صندوق خاص أو أكياس خاصة, يتم تجميع المخلفات كلها إلى داخل الصندوق هذا بدلا من رميها مع الشبابيك ومع البيبان. وللأسف الشديد والله لاحظ بعض المباني أو العماير أن المخلفات أعزكم الله على باب العمارة, فهذا يعني أسلوب غير حضاري
0: فعلا. طيب باشمهندس, دائما ما نبدأ الأشياء بالتدريج يعني.
1: أيوة. علشان يبدأوا يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.
0: فعلا, كيف يمكننا تنفيذ خطوات على أرض الواقع تجعل من الفرد محافظ على البيئة يبتعد قدر الإمكان عن العيش في بيئة غير نظيفة؟
1: أولا هي إسلام ديننا الحنيف دعانا إلى الحفاظ على النظافة. ونظافة من الإيمان, الرسول صلى الله عليه وسلم حث على هذا الجانب. في هذا الجانب النظافة الشخصية هي هي هي, هي صحتك, نظافتك هي صحتك. كلما حافظت على نظافتك, على نظافة بيتك, على نظافة الحي الذي تسكن فيه, على نظافة المدينة, فأنت بذلك ساهمت في خلق أولا وعي صحي وبيئي. الشيء الثاني أنك حافظت وقللت بالنسبة للأمراض. فإحنا بحاجة إلى مزيد من التوعية, وأكبر مجال في هذا الجانب هي التوعية الصوتية عن طريق إذاعة مأرب, عن طريق وكذلك البصرية, عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. والحمد لله أصبح الناس كلهم يعني ما شاء الله عندهم يعني كل الوسائل متاحة, لكن نتمنى أن نجد هناك يعني الضمير الحي, الضمير الحي لكي نساعد في خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.
0: في الأخير نشكرك جزيل الشكر باشمهندس محمد العبادي, كنت ضيفنا لهذا اليوم في هذه الحلقة, استفدنا منك كثير.
1: حياكم الله. حياكم الله جميعا.
0: ونكون بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم, نلقاكم في الحلقة القادمة, دمتم ودام الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فيكو الذكر.
1: فيكو الذكر.
0: فيكو الذكر. برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم اليوم عن نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، وقد مر معنا شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي لا بد من توفرها في العبد لتكون مقبولة منه عند الله، وهي شروط عظيمة الشأن جليلة القدر، يجب على كل مسلم أن يعنى بها عناية كبيرة ويهتم بها اهتماما بالغا. وإن مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه الكلمة ليكون منها في حذر، فإن الله تبارك وتعالى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين المحققين لهذه الكلمة مفصلة، وبيّن سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلة، وبيّن سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم يستبن له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء رحمه الله في باب حكم المرتد من كتب الفقه أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيها أو في أحد أو في شيء منها، ولم ينفعه مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، إذ إن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذكر وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كل أمر يناقضها. وما من ريب أن في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. ولهذا فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لتلك الأمور ونفرة منه ونفرة عنها، كان له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إذن يجب على المسلم أو المسلم مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، وهو مطالب كذلك أيضا بمعرفة سبيل الشر ليحذرها. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. ولهذا جاء ذلك منظوما في قولهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإذا كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية، فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد ليكون بها أو ليكون منها على حذر، وهي كما تقدم تنتقض بأمور كثيرة، إلا أن من أشد هذه النواقض خطرا وأكثرها وقوعا هي 10 نواقض ذكرها غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وفيما يلي ذكر هذه النواقض على سبيل الإيجاز ليحذرها المسلم وليحذر منها غيره من المسلمين رجاء السلامة والعافية منها. أما الناقض الأول فهو الشرك، الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك أي من هذا الشرك دعاء الأموات أو دعاء الجن والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا الناقض الثاني أيضا من هذه النواقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. والناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من هديه، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر إجماعا، والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعل السحر أو رضي به كفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولهذا فالساحر كافر. الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الناقض العاشر والأخير فهو الإعراض عن دين الله إعراضا كليا لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه مستمعي الكرام عشرة أمور من نواقض كلمة لا إله إلا الله، فمن وقع في شيء منها والعياذ بالله انتقض توحيده وانهدم إيمانه ولم ينتفع بقول لا إله إلا الله. وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل فيها والجاد والخائف إلا المكره فإنه لا يدخل في ذلك، وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم، إنه سميع قريب مجيب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: رمينا بسهم الله ذي يعمي الأبصار، وردوا من استقوى على الله في لاصق، على الحق نمضي والنتائج بعقب الدار. وقل جاء نهج الحق والباطل الزاهق، وشفنا من الآيات ما يبهر الأنظار، كما قوم موسى شاهدوا خصمهم غارق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد برقية عزين ومواساة لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، عزه فيها بوفاة والده صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبدالله العليمي في العاصمة البريطانية لندن مع سفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وأهمية تعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي تجاه القضايا المشتركة. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبدالله العليمي في حديثه لقناة العربية الحدث إن الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن للانعقاد لبحث تداعيات الاختراق الإيراني للسيادة اليمنية من خلال إرسال الطائرة الإيرانية مهان لنقل الوفد الحوثي من صنعاء إلى طهران، ويمثل انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية وتحديا واضحا للشرعية الدولية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس مؤخرا ناقش باستفاضة الانتهاكات المستمرة للسيادة اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشددا على أن الدولة اليمنية بمختلف مؤسساتها جاهزة لحماية سيادتها ومستعدة لجميع الخيارات بما فيها المواجهة العسكرية إذا فرضت عليها. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على أهمية الدور الذي يطلع به مجلس النواب في تعزيز العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في استعادة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والتطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه البلاد. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: خزانة التراث للحكاية، عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
5: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
5: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس. من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خزانة التراث الموسم الخامس الذي نتحدث فيه عن الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بتلك الحرف التقليدية التي كانت موجودة في مجتمعاتنا المحلية بمحافظة مارب ونتتبعها في هذا الموسم لنوثقها ونوثق تلك الممارسات والمهارات التي اندثر كثير منها ونحاول في هذا البرنامج أن نسهم في المحافظة على ما تبقى منها ونوثق خطوات ما اندثر منها على أمل إعادة إنعاش بعض هذه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. اليوم معنا في هذه الحلقة من جبل مراد الوالد علي ناصر المعثوث، أهلا وسهلا بك. نحب أن تعود بنا إلى الزمن الماضي وتخبرنا عن بعض الحرف التقليدية التي كنت تمارسها. على سبيل المثال، أنت حينما كنت شاب، ما هي الأعمال التي مارست في أول زمانك، وما هي الحرف التي مارستها أو المهن التي قمت بها؟
1: والله يعطيه العمر، أول ما في أول الزمان كنا نشتغل لنا بعد البنيان، نقرب بعد البناء،
0: عمال
1: في جبل مراد.
0: وش كانوا يبنوا؟ شي مادة البناء في جبل مراد؟
1: حجر.
0: يبنوا حجر؟
1: حجر،
0: يعني ما حد يبني شي طين ولا بلوك ولا؟
1: لا حجر.
0: حجر كله.
1: البلوك ما تلقى ذاك اليوم، والسمنت ما يلقى إلا الحجر.
0: والحجر متوفر؟
1: والحجر متوفرة.
0: منين يدوها؟
1: ينقفلوها من القفاف.
0: أيوة.
1: والطين
0: وش يجدلوها فوقه؟
1: والله لا، فوق دواب، فوق دواب، ويسو فوق الحمار عردش. والعردش نقول ازله حملات حجار من وكل شق شل اربع تنتين
0: فقط.
1: فعمارتك على حجر يا هي كبيره. أيوة. والناس صغيره في شل كثير.
0: وينقلوها للمطرح من حذبين،
1: ينقلوها لمحل البني. وعندما يبنوا يدوا خشب اثل واثل وعلوب
0: للسقف.
1: وعندما يسقفوا،
0: منين يحصلوا على الخشب هذا؟
1: هذا يحصلوا به، لأنه يعني موجود في المزارع
0: ومتوفر في جبل مراد نفسه.
1: أيوة. وبالذات الأثل كثير،
0: النظار
1: والعلب.
0: العلب متوفر في جبل مراد،
1: والطلع هذا متوفر. وعلى الخشب يا أخي هذه يتصعب في الجبل، يطودهم الجوبة فوق قبل ويطلعوا مع عقبة الدرع،
0: يحملوا على لبل.
1: وبعضهم لا والله ان هذه ماشي معه لا يلفلف له مشع من الجبل وطلح وما له، متوفر كثير. وعندما يتم العمارات يدوا طين وتبن ومحضوه من داخل،
0: بدل الاسمنت وبدل القص.
1: لان ذاك اليوم ما قدش اسمنت ولا قص. هذه العباد ترحم الله.
0: والقيعان يسولها؟
1: والقيعان يسولها بطحة.
0: لا اسمنت ولا شيء،
1: من العدم ورسولها بطها. وأيام الإرياني والله إنها وقع جوع جدا، وعطيتنا محمد عبد ربه مفتاح وناس من الحلسة، واشتغلنا عند محمد مسعد القردعي الله يرحمه، وكانوا يدوننا من نص حجري،
0: نص ريال
1: حجري
0: في رحبة
1: عند محمد مسعد الله يرحمه.
0: تشتغلوا فيه؟
1: هو بنا له بيت.
0: وتشتغلوا عمال؟
1: احنا شايب بنو، واحنا انا وعلي نقرب عليهم. نعم. ذاك اليوم ايام جوع، وجلسنا عند المرحوم محمد مسعد الله يرحمه، وحسين احمد.
0: جلستوا في رحبه؟
1: والله باجي 3 اشهر، كنا نجلس فيها شهر ونظهر ونرجع الشهر الثاني ونجلس 3 اشهر. لا ما كلمنا بيت المرحوم،
0: لا ما كملتوا المبنى،
1: لا ما كلمنا بيت محمد مسعد رحمه الله. ذاك اليوم قحط.
0: وجلست طولت في العمل في البناء؟
1: والله لا، ما كبر عولي.
0: لا ما عقبوك؟
1: بس انا ما كنت ابني من غير اقرب.
0: تقرب؟
1: إيه؟
0: لا ما عقبوك؟
1: لا ما عقبوني.
0: يعني كنت عامل في البناء؟
1: كنت عامل تبع البناء
0: مقرب،
1: وفي الجوبه
0: تقرب لهم بواني وضور
1: وطين. وطين ايه. وفي نجا.
0: اذا اشتغلت في نجا
1: عندي لا ناجي علي البرش
0: في المسيل.
1: نعم،
0: في بيته. حجر.
1: انا وعلي عبد الله الفتيني.
0: حجر. وبعد العمل في البناء
1: مالي، واشتغلنا في الجديد عند حسين الشاطر. سينا له هناك بيت سولا الفتنة.
0: حجر.
1: سولا الفتنة والبلعة
0: يبنوهم.
1: اي والله.
0: انتوا عمال معهم
1: واحنا نقرب. وبعدها اشتغل عندما مع رجعنا
0: في بلادكم،
1: في بلادنا
0: تزارعوا؟
1: نزارع فإذا جاء مطر الصيف نسوي ذرة
0: في الصيف.
1: الصيف
0: تزرع ذرة
1: وسمحي
0: تزرع ذرة
1: الله
0: على المطر.
1: المطر
0: ما هي شيء ما تسقها شيء تسقيه؟
1: لا على المطر.
0: على المطر
1: وفيلا مع
0: كم تجلس الذرة؟
1: والله تجلس 5 أشهر.
0: 5 كاملة؟
1: نعم.
0: يعني نص سنة.
1: والثلاثي يجلس 3 أشهر.
0: يعني عدها أنواع.
1: إيه
0: في ثلاثي في خماسي
1: وفي خماسي. وأيام بعد ما تصير بالذرة
0: وعارفين المواسم، عارفين وش كل موسم وش كل موسم له له له من زراعة.
1: لا له من وقت.
0: أيوة.
1: وبعد ما نرفع الذرة نبتلها يا أخي ونثريها.
0: الجرب.
1: الجرب.
0: كيف تثروها؟
1: نثريها نسقيها بمواطير.
0: تسقوها تسقيها.
1: إيه.
0: تسقوا
1: البلاد. نحللها.
0: إيه.
1: نحلل السجدة.
0: أيوة. فلا سقيتوها وش سووا لها؟
1: نبتلها.
0: تبتلها ثاني.
1: أيوة نشقبها.
0: أيوة.
1: وبعد ما نشقبها نسلمها بر وشعير.
0: بر وشعير.
1: هذا جاي أيام التسع.
0: أيام التسع.
1: في الشتاء.
0: أيام الخمسة وأيام السبعة تسوي ذرة.
1: ذرة.
0: ذرة.
1: وسمحي وشام.
0: وسمحي وشام.
1: إيه.
0: هنو في وقت واحد.
1: في وقت واحد.
0: الذرة والسمحي.
1: لا. السمحي نتلم أيام السبع.
0: سبع.
1: إيه.
0: السمحي سبعي.
1: نعم.
0: أيوة.
1: والذرة ما هي.
0: خمسية.
1: خمسية وبعضها على 3 أشهر.
0: في الثلاث وفي الخمس هذه ذرة.
1: ذرة.
0: تسووا.
1: والشام
0: السبع تسوي سمحي
1: وشام.
0: وشام
1: ايه
0: في السبع.
1: نعم. هذا بر.
0: تزرعوا بر
1: وشعير.
0: وشعير.
1: نعم
0: مع البر.
1: مع البر. هذه المزارع.
0: هذه الزراعه هذه كانت مشهوره في جبل مراد.
1: في جبل مراد. وفي رحبه.
0: وفي رحبه نفس
1: لما رحبه يترموها السمحي في شهر 6.
0: في شهر 6.
1: نعم. وتجي مع الذره.
0: تجي مع الذره.
1: الله الله.
0: سمحي
1: بربه. سمحي حل والله الجبل. لا والله جوع يدي.
0: سمحي كم يجلس الشهر مثل الذرة؟ 5 أشهر.
1: 5 أشهر.
0: لا ما يحصدوه.
1: لا ما يحصدوه. 5 أشهر.
0: 5 أشهر.
1: نعم.
0: وكانوا كنتوا مكتفيين من الحبوب من البلاد.
1: ولا نعوز شيء.
0: ولا تشتروا حاجة من برا.
1: أبدا.
0: نهائيا.
1: والله ما نشتري شيء.
0: واليوم ولا عاد تزرعوا حاجة.
1: ما اليوم إلا اليوم والله من يوم جه الحوثي وانقطعت المواد. بعض الناس اللي يزرع في بلاده
0: يزرعوا
1: بعد منين يكون
0: رجعوا يزرعوا.
1: ايه.
0: وذي تزرع البلاد
1: وذي تزرع
0: ويرفعوا حب.
1: ويرفعوا حب
0: هذا الايام.
1: نعم.
0: الفتره السابقه ما عاد حد رفع شيء من بلاده حب.
1: لا يوم كان يجي طحين وهذا.
0: ايه.
1: الناس ما عاد مسوا.
0: توجهوا للمستورد هذا اشتروا منه.
1: ايوه وانه في الوقت الحاضر لا.
0: رجعوا
1: للبلاد
0: ورفعوا حب
1: وذي يرفعوا حب
0: وذي ياكلوا منها
1: وبعضهم الان يصرب
0: وذي ياكلوا من البلاد. لا
1: قدوا الصدق من الجوع والله
0: والما كيف وكيف عاد الما متوفر في الجبل.

0: وتاكلوا
1: من
0: البلاد
1: ونأكل منها
0: على مدار السنة.
1: حتى الآن إيه غير ما الآن هو قد هو الصدق من الجوع بعد وش نأكل
0: يعني على المواسم على على الثلاث
1: لا الذرة يترموها في شهر 6 والسمع يترموه في شهر 7 والشام لما هو وهو 7 لا في 7 إيه
0: والجلجل ما تزرعه في الجلجل
1: قبل ما سوش بيه لا والله يسوى ما بالله
0: لأنه حامي يحتاج بلاد حامية
1: إيه؟
0: والجبل بارد
1: في رحبه سوى الجلجل
0: إيه؟ وترفع جلجل
1: وبقثه
0: يرفعوا جلجل
1: وسبعي
0: والجلجل موسمه 7
1: 7 لا والله بعض
0: أفضل موسم
1: بعضها في 9
0: وأفضل موسم يقولون إن الشيبان أفضل موسم للجلجل
1: في 7 نعم
0: أفضل جلجل 7
1: الله الله
0: ويدي عصير
1: واجد
0: بسليط
1: بس بقيت هذا تدي واجد ورحبة تدي شاي
0: والآن عادك تزارع ولا لا
1: لا والله زح
0: تبتل بنفسك
1: قدو الصدق
0: وش يبتلوا البلاد في الجبل الآن
1: على دواب وبل
0: على الدواب والهبل
1: إيه؟
0: ما عاد شي لا حراثات ولا
1: والله ما ذوق
0: يعني ما عاد شي آلة
1: ما عاد
0: كلها على الحمير والهبل
1: اي والله
0: الآن الزراعة لا زالت متواصلة في
1: قدو الصدق الآن
0: عادوا للزراعة
1: من الجوع
0: لكن بدأوا يحققوا اكتفاء ذاتي يأكلون بلادهم
1: ما معهم إلا من هذا الحين
0: منها
1: نعم
0: عاد شي مستورد
1: منين ولا شي مستورد
0: والقراش عاد شي
1: مستورد من هنا قد وصل بإيجارات كثير
0: والقراش عاد شي معكم قراش
1: إيه معنا قراش الحمد لله غنم مبل
0: إذن مستمعينا الأكارم استمعنا في هذه الحلقة الوالد علي ناصر المعثوث من جبل مراد وحدثنا عن بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالبناء والمرتبطة أيضا بالزراعة والمواسم الزراعية. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. اليمن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن. الوكيل مفتاح يطلع على خطط تدخلات المنظمة إكسبيدنت اليابانية ومشاريعها المنفذة بالمحافظة. تدشين برنامج توعوي يستهدف 30,000 من النشء والشباب في المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب. توزيع أجهزة وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة في 50 مدرسة بمحافظة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشارت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه لأن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار النظام الإيراني في استهداف الدول الشقيقة وتهديد أمن الملاحة الدولية يجسد إصراره على مواصلة سلوكه العدواني وزعزعة أمن المنطقة وتقويض السلم والاستقرار الإقليميين، مما يستدعي موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الانتهاكات. وجددت وزارة الخارجية تضامن اليمن مع الدول الشقيقة مؤكدة أن المساس بأمنها واستقرارها يمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم من المدير التنفيذي لمنظمة إكسبيدنت الدولية اليابانية يوسيكي ناغاي على خطط التدخلات المستقبلية للمنظمة في المحافظة، وضمن ذلك ضمن برنامج تمكين المجتمعات المحلية من أجل تعزيز بناء السلام الشامل وإعادة الإعمار في اليمن. كما طلع الوكيل المفتاح من خلال اللقاء ضمن الذي ضم منسق برنامج المنظمة في الشرق الأوسط يوغومي آيتو والمدير القطري للمنظمة في اليمن أمجد الشرقبي على مجمل المشاريع والتدخلات التي نفذتها منظمة إكسبت اليابانية في مجالات في المحافظة خلال العامين الماضيين للمساهمة في بناء السلام المحلي وإعادة التأهيل والإدماج والتنمية المستدامة. وشملت التدخلات مشاريع دعم وحماية وتمكين العائدين والمحتجزين تعسفا لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية المفرج عنهم وبرنامج المساعدات النقدية المشروطة والمصاحب لجلسات التوعية الصحية الذي نفذ في مخيمي المنين والربوة، إلى جانب مشروع إعادة التأهيل وإدماج الشباب المخرطين في الجامعات المسلحة فضلا عن تنفيذ تدخلاتهم لدعم المجتمعات المتضررة من الصراع. ورحب الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع المنظمة اليابانية مثمنا الدعم الإنساني والتنموي والإغاثي الذي تقدمه اليابان للمحافظة، وأخيره تقديم 5.3 مليار دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة. وشدد على ضرورة أن يكون للمنظمة دور أوسع في مساندة السلطة المحلية في ترتيبات استقبال أعداد كبيرة من المحتجزين تعسفا في سجون ميليشيا الحوثي والمقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل لتبادل الأسرى والذي أفشلته الميليشيات قبل ساعات من موعده تنفيذه، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه السلطة المحلية في تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم بعد لم شملهم في المحافظة. وأكد أهمية إدراجهم ضمن برنامج إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية ودعم إعادة التكيف والاندماج الاجتماعي وتوفير سبل العيش باعتبارها من المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المنظمة. كما أكد استمرار السلطة المحلية في تقديم جميع وجوه الدعم والتسهيلات للمنظمة لإنجاح تدخلاتها وأنشطتها الإنسانية بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف والمتضررين من الصراع وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المحلية. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمنظمة إكسبت الدولية اليابانية حرص المنظمة على تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة وتوسيع برامجها وتدخلات الإنسانية بما يسهم في التخفيف من معاناة الأفراد والمجتمعات المتضررة من الصراع والمحتجزين تعسفا المفرج عنهم ودعم إعادة تأهيلهم وإدماجهم مجتمعيا وتعزيز بناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار. بحث وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع فريق منظمة بلاك بيرن البريطانية الذي يزور المحافظة حاليا برئاسة خالد فريد التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في قطاع الغذاء والمياه وإمكانية توسيعها. ورحب الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع منظمة بلاك بيرن البريطانية ورغبتها في توسيع تدخلاتها للتخفيف من المعاناة الإنسانية في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في اليمن ومساندة السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للنازحين والمجتمع المدني
المضيف، لا سيما في ظل تفاقم الازمه الانسانيه نتيجه تدهور الاوضاع الاقتصاديه وتراجع التمويل الانساني الدولي واستمرار ميليشيا الحوثي الارهابيه في التهجير القسري للاسر من المناطق الخاضعه بالقوى لسيطرتها، حيث تستقبل مارب يوميا اعدادا جديده من النازحين. واكد الوكيل مفتاح استمرار السلطه المحليه في تقديم جميع اوجه الدعم والتسهيلات للمنظمه بما يسهم في انجاح برامجها ومشاريعها الانسانيه التي تخفف من معاناه النازحين والمجتمع المضيف وتدعم جهود التعافي. من جانبه عبر فريق منظمة بلاك بيرن البريطانية عن شكره للسلطة المحلية على مستوى التعاون والتسهيلات المقدمة، مشيرا إلى أن زيارته للمحافظة تهدف إلى الاطلاع على مستوى الاحتياجات وتقييم المشاريع المنفذة سابقا وبحث إمكانية توسيع التدخلات الإنسانية والسعي للحصول على تمويلات من مانحين غير تقليديين. وأكد الفريق أن هذه الزيارة سيعقبها عدد من الزيارات الأخرى للتنسيق والتشاور والتقييم خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري. دشنت اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مارب اليوم البرنامج التوعوي والإرشادي الذي ينفذ بالشراكة مع مكتب الأوقاف والإرشاد. وخلال التدشين شدد رئيس اللجنة الفرعية الدكتور علي الرمال على أهمية هذه البرامج التوعوية للنشء والشباب المشاركين في المراكز والمخيمات الصيفية من خلال غرس قيم الولاء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ وأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر والقيم الإسلامية السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والجماعات الإرهابية المتحالفة معها بهدف التغرير بالشباب واستغلالهم في أعمال تخريبية تخدم أجندات خارجية. وأكد أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه البرامج التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للمراكز والمخيمات الصيفية في تحسين عقول النشء والشباب وتنمية قدراتهم وبناء شخصياتهم وتوسيع مداركهم ووعيهم وإعدادهم لتحمل مسؤولية قيادة المستقبل. من جانبهما أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ونائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبد الحق الشجاع أن البرامج التوعوية تستهدف أكثر من 30,000 شاب وشابة، تتضمن محاضرات وندوات دينية ووطنية وقيمية وتاريخية وتربوية تركز على ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة ودحض الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي تروج لها ميليشيا الحوثي لتبرير ممارساتها الإرهابية وارتباطها بالنظام الإيراني. وأشار إلى أن البرامج تركز أيضا على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف والتقاليد العربية واليمنية الأصيلة وتعزيز وحدة الصف الوطني وأهميتها في الحفاظ على الوطن واستعادة الدولة والنظام الجمهوري وتنمية روح الانتماء الوطني، إلى جانب تقديم محاضرات تسهم في تنمية وعي الشباب والنشأة وتحفيزهم على الإسهام في بناء المستقبل وخدمة الوطن والأمة. في مأرب أيضا دشن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة اليوم توزيع أجهزة وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة المتأثرين بالأزمات في 50 مدرسة حكومية بمديريات المدينة والوادي وحريب بقيمة 37,000 دولار أمريكي مقدمة من صندوق التعليم لا ينتظر عبر مؤسسة تمدين شباب ضمن مشروع تدخلات الاستجابة الطارئة للنزوح والأزمات الناجمة عن تغير المناخ في اليمن. وتشمل الأجهزة والأدوات المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة كراسي متحركة يدوية وكهربائية وعكازات للمرفق وكراسي مخصصة للاستخدام في دورات المياه ومشايات رباعية وأحزمة داعمة للعمود الفقري والظهر والكتف ونظارات طبية وغيرها من الوسائل المساعدة التي تسهم في تعزيز التعليم الدامجي وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من مواصلة تعليمهم وتحسين قدراتهم على الحركة والاندماج داخل البيئة المدرسية. وأشار العبادي إلى أن هذه المبادرة ستسهم في التخفيف من التحديات التي تواجه الطلاب المستفيدين من ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم مع أقرانهم داخل المدارس وتحد من التسرب المدرسي، داعيا إلى توسيع مثل هذه التدخلات لتشمل مزيدا من المدارس والطلاب المحتاجين. من جانبه أوضح مدير فرع مؤسسة تمدين شباب بمحافظة مأرب عبد الله عبادي أن المشروع يأتي ضمن تدخلات المؤسسة الرامية إلى تحسين فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم، لافتا إلى أن جميع التدخلات جاءت عقب تقييمات ميدانية وفحوصات طبية متخصصة أجرتها فرق إدارة الحالة. بهذا الخبر تكون نشرتنا قد انتهت، وأعود مستمعينا لتذكيركم بأبرز العناوين. اليمن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن. الوكيل مفتاح يطلع على خطط تدخلات منظمة إكسبت اليابانية ومشاريعها المنفذة بالمحافظة. تدشين برنامج توعوي يستهدف 30,000 من النشء والشباب في المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب. توزيع أجهزة وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة في 50 مدرسة حكومية بمحافظة مأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قراءات في أدب الثورة، ولا زلنا مستمرين معكم في هذه الرحلة الشيقة والممتعة في تسليط الضوء على التجارب الأدبية والشعرية التي رافقت الثورة بوعي ثوري، وثق مراحل الثورة ووثق حيثيات الثورة من خلال التجارب الشعرية للشعراء عاصروا هذه الثورات اليمنية ووثقوا حيثياتها بشعرهم وبنتاجهم الأدبي، ومنه النثري ومنه الشعري أيضا، ولكننا نسلط الضوء هنا على التجربة الأدبية خاصة التجربة الشعرية. هذا أو في هذه الحلقة سنتناول فيها أحد الأصوات الشعرية والثورية التي كان لها أثرها البليغ في السياق الثوري. وشاعرنا هو الشاعر والمناضل محمد عبد الله المحلوي، الأب الروحي للثورة اليمنية. هو أحد رواد الحركة الوطنية الأوائل، ولد في صنعاء في ستينيات القرن التاسع عشر، وكانت أسرته تكسب رزقها من صناعة الحلوى، لذلك اكتسب هذا الاسم. عندما بلغ 7 من عمره بدأ تعليمه الأولي في الكتاب قبل أن يلتحق بإحدى المدارس التركية، إلا أنه تعرض لمضايقات بسبب الصراع الدائر مع الدولة العثمانية، وهو ما دفعه إلى الاستجابة لرغبة أسرته وترك التعليم، واتجه بعدها للعمل في مهنة أسرته وهي صناعة الحلوى. ولذلك فالشاعر والثائر محمد عبد الله المحلوي انتهج نهجا عصاميا في بناء تجربته الأدبية ومن خلال القراءة والمطالعة وغير ذلك. سنتعرف على زوايا كثيرة في تجربة الشاعر محمد عبد الله المحلوي مع ضيفنا الضيف الدائم للبرنامج الشاعر والناقد فيصل نهارة. اهلا وسهلا استاذ فيصل.
1: اهلا وسهلا بكم استاذ مسعود، تشرفنا بكم
0: كثيرا. اهلا وسهلا، والشرف لنا بتواجدك معنا في حلقات هذا البرنامج. اذا لنبدا رحلتنا مع الشاعر محمد عبد الله المحلوي لنتتبع المسارات، سواء المسار الثوري او المسار الاجتماعي او المسار الادبي. لنبدا هنا بالمسار الثوري في تجربته الشعريه. تفضل استاذ فيصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشاعر المحلوي هذا طبعا الشاعر أو الثائر الكبير والأب التنويري للثورة، فهو كما ذكرنا في حلقة سابقة الأستاذ الأول للعزي صالح السنيدار، الثائر اليمني الكبير. فالمحلوي هو الذي أنا ولو استطرت في كلامي في هناك أغنية مصرية يعني تقول لي بنى مصر كنت الأصل حلواني،
0: نعم.
1: فكتب عنها أحد الكتاب قال بأنه الحلواني قال لي بنى مصر كنت الأصل حلواني، هكذا غنى المصريون. أما اليمنيون فلا يعرف أكثرهم أن صاحب القبس الأول للحرية في اليمن كان محلوياً، فهو محمد عبد الله المحلوي.
0: الله أكبر.
1: فالعبارة هاتي طبعاً المحلوي محمد عبد الله هذا الرجل الذي كان أستاذاً لكثير من الثوار، وأولهم الشهيد محمد محمود الزبيري، أستاذ محمد محمود الزبيري، وأستاذ صالح العزي صالح السنيدار، أستاذ معظم الثوار، بل أنه أستاذ الدعيس المعروف الأب الروحي للثورة.
0: نعم.
1: فالمحلوي اصلا سمي بالمحلوي انه كانت اسرته اصلا يصنعوا الطرمبه هذه الجعاله،
0: نعم.
1: المشبك والطرمبه
0: الحلوى.
1: وكان من اسرته كانوا يبيعوها حتى في سوق الملح،
0: لذلك ارتبط الاسم
1: بالمحلوي، فهم في الغالب في صنعاء الاسم
0: ارتبط بالمهنه، كانت سمه غالبه ارتباط، نعم. المهنه او اسم العائله،
1: كان مثلا يطلق عليه اما محلوي او الحلواني، واحده من الثنتين. طبعا محمد عبد الله المحلوي معه كان صديق إيطالي، الصديق الإيطالي هذا كان عنده مكتبة
0: في صنعاء،
1: طبعا في صنعاء في عام كم؟ في عام 58،
0: في الخمسينات،
1: في 58 كان في مكتبة لواحد إيطالي يتكلم العربية بفصاحة وكأنه من صنعاء،
0: استفاد منه المحلوي.
1: استفاد منه المحلوي بسبب حاجة واحدة، كانت تأتي الصحف الإيطالية وتأتي عن طريق البريد لا عند هذا التاجر الإيطالي. محمد عبد الله المحلوي كان أكثر أوقاته عند التاجر الخواجة يسموه، التاجر الخواجة نعم. فعلموا اللغة الإيطالية. تخيل محمد عبد الله المحلوي في هذاك العمر وفي تلك الفترة من الجهل لم يكن يصل الناس عند تعلم اللغة العربية، فما بالك باللغة الإيطالية يعني. فتعلم اللغة الإيطالية حتى استطاع أن يقرأ الصحف، الإيطالية اللي كانت كان في تلك الفترة الدب الأحمر كما يقال، أو المشروع الشيوعي في أعلى في أوج ازدهاره،
0: في أوج الازدهار نعم.
1: وكانت الصحف تأتي بكلمة الحرية، حقوق العمال
0: نعم.
1: كذا
0: المصطلحات الثورية،
1: المصطلحات الثورية
0: نعم.
1: محمد عبد الله المحلوي هذه أكسبته،
0: تشربها
1: إلى جانب قناعاته الدينية،
0: قناعات
1: الدين. فحدث عنده مزيج من الثورية ومن الالتزام الديني،
0: بنى وعي ثوري
1: وشعر أنه ينبغي أن تكون هذه الثورية متوازية مع الجانب الديني
0: نعم.
1: فكانت ثورته سليمة، وكانت حريته على مبان صحيحة،
0: وبنيت بناء سليم،
1: بناء سليم. ولذلك
0: دائما القراءة عفوا لو قاطعتك أستاذ، دائما القراءة والمطالعة لها فوائدها
1: نعم.
0: ولها أثرها.
1: تخيل مثلا المطالعة أثرت عليه
0: نعم.
1: فحتى أنه جلب، كان يجلب كتب ويحاول يترجمها، طبعا ترجمته ضعيفة يعني، لأنه ما زال يقرأ ويكتب
0: نعم.
1: ليس معناه أنه يستطيع يترجم.
0: انتهج نهج عصامي.
1: نعم نهج عصامي. أولا هو الشخص الوحيد الذي علم نفسه القرآن،
0: سبحان الله.
1: يعني تعلم القراءة والكتابة فقط عند الفقيه، وبعدها حفظ نفسه، فكان يحفظ نفسه القرآن ويسمع ويخلي إخوانه يسمعوا له. عصامي منذ الطفولة كان يشعر، أو طريقة أسلوب تفكيره في الثورة لم يكن متسرعا، صاحب نفس طويل، فكان يقول يجتمع بالسنيدار عند الحلاق اللي أمام باب بيت السنيدار، ثم إذا معهم اجتماع مهم جدا يؤشر فلان فلان فلان، يلتقوا خلف جبل نقم. طبعا جبل نقم لم يكن مسكونا ولا ما فيش حتى الحيوانات، يعني جبل نقم الآن هو مدينة
0: نعم،
1: لكن خلف جبل نقم يذهبوا يبحثوا عن عنصيف، العنصيف هذا اللي يطرحوهن في اللبن أو في الشبوت
0: نعم نعم.
1: فيعني كل واحد مع عذر،
0: يسمى عندنا هنا في مأرب يسموه السكب،
1: السكب نعم. فكان يعني يتعذر، واحد يدور سكب يبيع
0: نعم، يعملوه عذر،
1: فيروح كل واحد منهم فربطه سكب على بال ما يتجابروا، لأنه كانت أعين الإمام شديدة جدا،
0: ترصد
1: نعم. نعم. محمد عبد الله المحلوي أنا أتمنى قبل أن حتى المفروض بداية الحلقة أن
0: نعم.
1: أقول أنه محمد عبد الله المحلوي يجب أن تكون صورته على كل غلاف من غلافات المناهج المدرسية. هذا الرجل له فضل على اليمنيين كلنا، يكفي أنه فضح الأئمة، يكفي أنهم لم يتسرع فقتلت الثورة في مهدها، يكفي أنه كان من أوائل الذين دعوا بالانقلاب ضد الإمام، يكفي أنهم من الأوائل الذين قالوا ينبغي أن تكون هناك ثورة عالمة، أولا أن نوعي الناس، لأنه لا تستطيع أن توعي شخص ألا أن تنقذ شخص من جلاده وهو يحبه.
0: إذن من أكثر الأصوات الثورية التي ظلمت
1: كثير نعم. جدا. المحلوي لم نجد له شارع باسمه.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة مأرب. يقال هناك لحظات نحتاج فيها أن نمنح أنفسنا قليلا من الهدوء، أن نبتعد عن ضجيج الحياة ونستمع إلى صوت الأمل بداخلنا. فالكلمات الجميلة قد تكون بداية فكرة، وقد تكون دفعة تمنحنا القدرة على مواصلة الطريق بثقة وإيمان.
12: نعم مستمعي الكرام، إن أجمل ما يمكن أن نحمله معنا في تفاصيل أيامنا هو التفاؤل. ليس ذلك التفاؤل الذي يجعلنا نتجاهل الصعوبات، بل الذي يمنحنا القوة لنواجهها ويجعلنا نبحث عن الفرص وسط التحديات وعن النور مهما كانت الظروف. فالحياة لا تسير دائما كما نخطط، وقد تأتينا لحظات نشعر فيها بأن الطريق طويل وأن الأحلام بعيدة، لكن الإنسان القوي هو من يؤمن بأن كل خطوة مهما كانت صغيرة تقربه من هدفه، وأن النجاح يبدأ غالبا بفكرة بسيطة وإرادة صادقة واستمرار لا يعرف الاستسلام.
11: بالطبع أصدقائنا المستمعين، لا تجعلوا ما مضى يأخذ منكم جمال اللحظة، فالأمس يحمل تجارب نتعلم منها، واليوم يحمل فرصا نستثمرها، والغد يحمل بإذن الله الكثير من الأبواب التي قد تفتح أمام من يسعى أو قد تفتح أمام من يسعى ويجتهد. تذكروا أن لكل إنسان نورا بداخله قد يخفت أحيانا بسبب التعب أو الظروف، لكنه يعود أكثر إشراقا عندما يجد كلمة طيبة أو شخصا داعما أو لحظة إيمان تعيد إليه الثقة بنفسه. فكم من إنسان تغير طريقه بسبب موقف بسيط، وكم من حلم بدا بخطوة لم تكن تبدو كبيرة في بدايتها.
12: نعم مستمعين الأعزاء، جعلوا أهدافكم قريبة من أفعالكم، فالأحلام لا تتحقق بالانتظار وإنما بالعمل والمحاولة والتعلم. امنحوا وقتكم لما يستحق وطوروا من أنفسكم، فكل جهد تبذلونه اليوم هو بناء لمستقبل أجمل. إذا مستمعين الأعزاء، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.
13: يغيب عذرها صباح الغير ملي

تحزن إذا ما غنت الدنيا على ليلك، تبسم وانتظر يمكن يجي يوم وتغني.

0: أهلاً بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية. أعزائي المستمعين، الصحة ليست مجرد غياب للمرض، بل هي حالة من التوازن والنشاط الذي نكتسبه يومياً من خلال اختياراتنا. العلم يثبت لنا يوماً بعد يوم أن أغلب الأمراض التي تهدد حياتنا ليست قدراً محتوماً، بل هي نتيجة لتراكم عادات يمكننا السيطرة عليها وتغيير مسارها. لنستعرض إذن اليوم تفاصيل الوقاية من 5 أمراض تؤثر على حياة الملايين حول العالم، وكيف يمكننا تحويل هذه المعلومات إلى ممارسة يومية. إليك محمد.
1: طب رحمة، أولا الحفاظ على صحة الدماغ وتجنب السكتات، فالسكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع تدفق الدم أو يتوقف وصول الأكسجين إلى الدماغ بسبب انسداد أو تمزق في الأوعية الدموية. هذا الخلل يؤدي إلى أضرار بالغة، والوقاية منها تعني ببساطة الحفاظ على سلامة ونظافة شراييننا. للقيام بذلك يجب التوقف نهائيا عن التدخين، فهو المسؤول المباشر عن تصلب الشرايين، كما أن النظام الغذائي الذي يعتمد على الخضروات والفواكه والابتعاد عن الدهون المشبعة يقلل من تراكم الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، ممارسة الحركة البدنية المنتظمة تنشط الدورة الدموية، ومراقبة مستويات السكر في الدم وضغط الدم بصفة دورية هي الخط الفاصل بين حياة مستقرة ومخاطر صحية مفاجئة.
0: نعم، أما المرض الثاني هو حماية الرئتين من السرطان والأمراض التنفسية. يعد سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تحصد الأرواح، والسبب الأول وراءه هو التدخين، سواء كان تدخينا مباشرا أو حتى التعرض المستمر لأدخنة الآخرين. للوقاية لابد من الابتعاد الكامل عن كل أشكال التبغ، وفي البيئات الملوثة يجب تقليل الخروج في أوقات ذروة تلوث الهواء أو ارتداء الأقنعة الواقية إذا كان الشخص يعاني بالفعل من حساسية في الجهاز التنفسي. لا تنسى أيضا المستمعين الأعزاء أهمية النشاط البدني المعتدل، فهو يعزز كفاءة الرئتين في تبادل الأكسجين، وأيضا تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كالخضروات الورقية والفواكه الطازجة يعمل كدرع يحمي خلايا الرئة من التلف.
1: ثالثا مستمعينا الأعزاء، خطوات وقائية لتجنب سرطان القولون. سرطان القولون من الأمراض التي يمكننا التأثير بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بها عبر ما يدخل إلى أجسامنا. القاعدة الأساسية هي التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة واستبدالها بالألياف الموجودة في البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات، حيث تعمل الألياف على تحسين حركة الأمعاء وتطهير الجهاز الهضمي، كما أن التوقف عن تناول الكحول ضرورة لا غنى عنها. والأهم من ذلك هو الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية والكشف المبكر، فكثير من الحالات يتم علاجها بنجاح تام إذا اكتشفت في بدايتها قبل تحول الخلايا إلى أورام.
0: نعم، إذن نأتي إلى كيف نحافظ على كفاءة الكلى. الكلى هي المصفاة التي تنقي الجسم من السموم، وهي حساسية أو حساسة جدا لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. للوقاية من تدهور وظائف الكلى يجب تقليل الملح في الطعام إلى أقصى حد ممكن، لأن الملح يرهق الكلى ويرفع الضغط، وكما أن شرب كميات كافية من المياه يمنح الكلى فرصة للعمل بمرونة. ومن الضروري جدا إجراء تحاليل دورية لنسبة السكر في الدم، لأن السكر غير المنضبط أو أحد أكثر الأسباب شيوعا لإصابات الكلى المزمنة. وبالطبع فإن الإقلاع عن التدخين يظل خطوة أساسية، لأن التدخين يقلل تدفق الدم إلى الكلى ويضعف كفاءتها في التصفية.
1: إذن مستمعينا الكرام، لا تنظروا أو لا تنتظروا ظهور الأعراض لتهتموا بأجسادكم، فالصحة كنز لا يدرك قيمته إلا من حافظ عليه. دمتم في أمان وعافية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر، الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة التنمية الذاتية. الورق أم الشاشة، أيهما يساعدك أكثر على الفهم والتذكر؟ في عصر صارت فيه الشاشات جزءا من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ لكن الأبحاث الحديثة لا تقدم جوابا قاطعا، لكنها تشير إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. هذا السؤال مستمعينا يعكس توترا يعيشه كثيرون اليوم. طلاب يتساءلون: هل تستحق الطباعة كل هذا الجهد؟ وأباء قلقون على عادات أبنائهم القرائية، ومهنيون يحاولون اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان من المحتوى الرقمي. إذن لماذا تبدو القراءة الورقية أكثر تركيزاً لدى الكثير؟ يرى علماء النفس أن إحدى مزايا القراءة الورقية تكمن فيما يعرف بالإحساس المكاني للنص، فالدماغ لا يتعامل مع الكلمات فقط بل في موقعها داخل الصفحة والكتاب، مما يساعد القارئ على تكوين خريطة ذهنية للنص وتذكر مواضع المعلومات وربط الأفكار ببعضها خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية، ملمس الورق وسماكة الجزء المقروء والإحساس بما تبقى من الصفحات. هذه التفاصيل البسيطة مستمعينا تسهم في تنظيم المعلومات ذهنيا وتسهيل العودة إلى المقاطع المهمة.
1: وتشير عالمة النفس النمائي والإدراك ماريان وولف من جامعة تافتس في مقال لمجلة ستانهيك أمريكان إلى أن للقراءة جانبا ماديا كثيرا ما يغفل في عصر الشاشات، وإن هذه الإشارات الحسية المصاحبة للكتاب تساعد على استيعاب المحتوى على نحو أعمق. هذه الملاحظة تدعمها مراجعة علمية واسعة أجرها باحثون في جامعة فالنسيا الإسبانية، ونشرت عام 2018 في دورية بيهانفورد أندا، وشملت 54 دراسة وأكثر من 170 ألف مشارك. أوضحت أن القراء يحققون في المتوسط فهما أفضل للنصوص عند قراءتها على الورق مقارنة بالشاشات، وهي الظاهرة الذي وصفها الباحثون بأفضلية الورق خاصة في النصوص المعلوماتية والمهام التي تتطلب فهما عميقا. ويضاف إلى ذلك أن القراءة على الهواتف والحواسيب ترتبط غالبا بسيل من الإشعارات والرسائل والروابط والمغريات الرقمية، وهي مقاطعات متكررة تضعف التركيز العميق وتحد من القدرة على استيعاب التفاصيل الدقيقة للنص.
0: نعم محمد، كذلك تجربة القراءة الرقمية مستمعينا تختلف بوضوح باختلاف نوع الشاشة وطريقة عرض المحتوى، فالشاشات لا تشكل فئة واحدة متجانسة، فالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ترتبط في الغالب بالتصفح السريع وتعدد المهام، وهو ما يدفع القارئ إلى المسح البصري بدل القراءة المتأنية. في المقابل توفر أجهزة الحبر الإلكتروني والأجهزة اللوحية المخصصة للقراءة تجربة أقرب إلى الكتاب الورقي، خاصة عند استخدام وضع الصفحات الثابتة وتقليل المشتتات.
1: إذن ربما يكون السؤال الأهم ليس ورقا أم شاشة، بل متى نختار الورق ومتى نلجأ إلى الشاشة، وكيف نصمم عادات قراءة تتيح لنا الاستفادة القصوى من مزايا كل وسيط دون أن نفقد متعة الفهم العميق التي تشكل جوهر القراءة نفسها. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة التنمية الذاتية.

0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من جديد. وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم عن المرأة، شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة الحضارة.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في جديد وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. الحديث فيها اليوم سيكون عن المرأة ومكانتها في المجتمع، عن الإنسان التي ارتبط وجودها بالبناء والعطاء، وعن الدور الكبير الذي تقوم به في صناعة الأسرة وتربية الأجيال وخدمة المجتمع. وعندما نتحدث عن المرأة فإننا لا نتحدث عن نصف المجتمع فقط، بل نتحدث عن الإنسان التي يبدأ منها بناء الإنسان نفسه. فالأم هي المدرسة الأولى التي يتعلم منها الطفل قيمه ومبادئه، وهي التي تغرس في أبنائها معاني المسؤولية والانتماء والأخلاق.
0: بالطبع أعزائنا المستمعين، فالمرأة ليست دورا ثانويا أو هامشيا، بل هي شريك أساسي في مسيرة الحياة. فهي الأم التي تمنح الحياة والرعاية، والزوجة التي تشارك في بناء الأسرة، والمعلمة التي تصنع العقول، والطبيبة التي تخفف الآلام للمرضى، وكذلك هي التي تقدم جهودها في مختلف المجالات. إن احترام المرأة وتقدير مكانتها ليس مجرد كلمات تقال، بل هو سلوك وثقافة تظهر في طريقة تعاملنا معها، وهي وفي تقدير عطائها وفي الاستماع إلى رأيها ومنحها الفرصة للمشاركة الإيجابية في المجتمع.
1: نعم عزيزي المستمع، فالمجتمع الذي يحترم المرأة هو مجتمع يدرك قيمة الإنسان، يؤمن بأن التقدم لا يتحقق إلا بتعاون جميع أفراده. فالمرأة عندما تجد التقدير والاحترام تكون أكثر قدرة على العطاء والإبداع، لأنها تشعر بأن جهودها محل اهتمام وتقدير. في تاريخنا الإسلامي نجد صورا عظيمة تؤكد مكانة المرأة ودورها، فقد كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مثالا للوفاء والدعم، فقد وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وكانت مصدر دعم وثقة.
0: كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثلا للعلم والمعرفة، فقد نقلت العلم والحديث، وكان الصحابة يرجعون إليها لما امتازت به من الفهم والعلم. إنها أعظم أدوار المرأة يظهر في بناء الأسرة، فالأسرة هي الابنة الأولى في بناء المجتمعات، والمرأة هي القلب الذي يمنح هذه الأسرة الاستقرار والتماسك. فالأم لا تربي أبنائها فقط، بل تصنع شخصياتهم وتؤثر في أفكارهم وسلوكهم، وما يزرع في البيت من قيم وأخلاق ينعكس على المجتمع بأكمله. ولهذا قيل المرأة تبني الأسرة، والأسرة تبني المجتمع، والمجتمع هو من يصنع الحضارات.
1: نعم بالطبع، من هنا ندرك أن التقليل من دور المرأة هو تقليل من دور الأسرة نفسها، لأن نجاح المجتمعات يبدأ من داخل البيوت ومن التربية الصالحة التي تقوم بها الأمهات والآباء معا. وفي مجتمعنا اليمني قدمت المرأة نماذج كثيرة من الصبر والعطاء، فقد كانت حاضرة في مختلف الظروف، تحمل مسؤوليات كبيرة، تساهم في التعليم والصحة والعمل الإنساني والإعلام والمجالات المجتمعية المختلفة. فالمرأة اليمنية عرفت بالصبر والقوة والقدرة على مواجهة التحديات، وكانت دائما شريكة في الحفاظ على تماسك الأسرة وخدمة المجتمع.
0: وهذا الدور يستحق التقدير والاعتراف، لأن دعم المرأة لا يعني فقط مساعدتها، بل يعني الإيمان بقدرتها وإعطائها المساحة التي تمكنها من تقديم المزيد. كما أن للإعلام دورا مهما في تعزيز صورة المرأة في المجتمع، فالإعلام لا ينقل الواقع فقط، بل يساهم في تشكيل الوعي والثقافة. ومن مسؤولية وسائل الإعلام أن تقدم نماذج إيجابية للمرأة، وأن تسلط الضوء على قصص النجاح، وأن تعزز ثقافة الاحترام والتقدير، بعيدا عن التقليل من شأن المرأة واختزال دورها في صورة واحدة فقط.
1: إذن في ختام فقرتنا هذه، نوجه تحية تقدير لكل امرأة تبذل جهدها من أجل أسرتها ومجتمعها، لكل أم صنعت جيل، ولكل معلمة زرعت علم، ولكل امرأة قدمت عطاء أو أثبتت أن النجاح لا يعرف حدود. فالمرأة ليست مجرد جزء من المجتمع، بل هي أحد أعمدته الأساسية، وبقدر ما نقدرها ونحترمها نبني مجتمعا أكثر وعيا وتقدما.
0: إذن مستمعي الكرام، دامت المرأة اليمنية بخير. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات. كيف حول فنان ستيني رصيف مترو بالقاهرة إلى معرض مفتوح للرسم مجانا؟ الساعة 8 صباحا يصدح مذياع صغير بصوت أم كلثوم تغني يا صباح الخير يلي معانا. فطور خفيف وكوب من الشاي يتناوله الرجل الستيني وهو يتصفح الجريدة في طقس يومي لم يتغير منذ أن تقاعد قبل سنوات، ثم يعيد ترتيب المضادة ويحمل أوراقه وأقلامه وحقيبة بلاستيكية صفراء تحتضن أعز ما يملك، ثم يتجه نحو رصيف مترو المعادي وفي ركن ظليل يستقر محمد مدولي، ويبدأ في ممارسة وعيته التي لم تتغير منذ الطفولة: سأموت إذا لم أرسم. وضع درجات في الثانوية العامة حرمت الطالب محمد مدولي من تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة رغم اجتيازه امتحانات القدرات ليلتحق في مطلع ثمانينات القرن الماضي بمعهد فني صناعي للعامين أو لعامين، ثم تخرج فيه والتحق بالعمل في التصميم الهندسي في القوات المسلحة بعد أداء الخدمة العسكرية. استمرت أقلام وأجندة الرسم رفقاء له منذ أن أخبره مدرس التربية الفنية ذات يوم بأن داخله فنانا ينافس الرسامين العالميين.
1: نعم، ولم ينافسهم مدبولي فقط في الموهبة، لكنه كذلك نافسهم في أقدارهم، فكما حرم فانكو من الحب والزواج، عاش مدبولي حياته كلها يبحث عن الحب والزواج والحياة العائلية المستقرة في أحضان أطفال يجيبهم للعالم، يورثهم موهبته وعشقه للرسم، لكن لم يمنحه الله هذه الأمنية، فصار يخرج كل يوم من بيته في ضاحية المعادي بالقاهرة يبحث عمن يعلمه اليوم ويترك في حياته أثرا ملونا.
0: الخيال هو حيلة مدبولي في الرسم، لا يجلس على رصيف المترو يسجل وجوه المارين من حوله أو الأشجار الثابتة وعربات القطارات المتلاحقة، لكن صوت القطار والموسيقى المنبعثة من إذاعة المحطة تمنحه سكونا يجعله يستطيع أن يسترجع من ذاكرته عشرات الصور التي تستحق أن تخلد في ذاكرة دفاتر الرسم التي تحملها حقيبته البلاستيكية ذات اللون الأصفر الفاتح، فسجل فيها لوحات المسيح المصلوب وصورا من فلسطين المعتصبة ولوحات من غزة وأهلها وصورا من مصر وطبيعتها الساخرة ووجوه أهلها المتعبة.
1: نعم، الرسم بالنسبة لدي ليس مجرد هو هي بل هو قطعة من روحه. يقول محمد مدبوري البالغ من العمر 67 عاما إن استمرار قدرته على الخروج من منزله كل صباح وممارسة هواياته الأثيرة يوميا هو يحفظ له روحه وحياته. بعد أن تقاعد من العمل وتقلصت واجباته العائلية بعد أن غيبت الغربة إخوته، فلم يعد يراهم سوى بضعة أيام كل عام أو يراهم سوى بضعة أيام كل عام، فصار خوفه من الوحدة هو باعثه الأول نحو البحث عن حياة مختلفة تخلو من أمراض الشيخوخة ووهن الروح. اختيار مدبولي لمحطة مترو المعادي لم يكن سببه الوحيد هو قربها من منزله، لكن مرور آلاف الأشخاص بهم كل يوم يمنحه فرصة تبادل الأحاديث مع الكثير دون ترتيب مسبق، بعكس ما يحدث إن جلس في مقهى من المقاهي المنتشرة في شوارع المعادي، فهناك لا مجال لأحاديث غير مرتبة وفرص نادرة أن يسأله أحد المشغلين بهواتفهم عما يرسمه. لكن في مترو المعادي دائما هناك سؤال: هل ترسم؟
0: المصادفة منحت مدبولي الشهرة المتأخرة من بين عشرات يقابلهم مدبولي كل يوم ويشاهدون رسماته. انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي صورته فتاة تدرس في كلية الطب بعد أن قابلت مدبولي على رصيف المحطة ولاقى آلاف العجبات. لم يكن الفنان يرسم فقط، بل كان كذلك يشرح أساسيات الرسم ويخبرها عن استعداده لتعليم أي شخص الرسم من الصفر. لم يتوقع مدبولي هذا الحجم من الانتشار. مدبولي لا يتابع مواقع التواصل ويكتفي بحساب على واتساب لمحادثة إخوته كل صباح، ثم يغلقه لآخر اليوم. لكن في ذلك اليوم لم تنقطع الاتصالات، البعض يمدح فنه الفطري وآخرون يسألونه توجيها وتعليما، والثالث طلب منه أن يقيم معرضا للوحاته ويحفظها من النسيان، ويقول: لم أفكر في ذلك من قبل، لكني قررت أن أقيم المعرض في أقرب أو أن أقيم المعرض في أقرب وقت. ربما كانت هذه هي اللحظة التي انتظرها القدر ليمنحني فرصة أخيرة.
1: في ختام هذه القصة مستمعينا، لا نرى في محمد مدبولي مجرد فنان ستيني على رصيف محطة، بل نرى درسا حيا في كيفية مقاومة الزمن والوحدة والإبداع أو بالإبداع. إن حكايته تذكرنا بأن الأحلام لا تشيخ، وأن الأرواح التي ترفض الاستسلام قادرة دائما على تحويل أرصفة الانتظار الباردة إلى مساحات دافئة تفيض بالألوان والجمال، لتؤكد لنا أن الفن ليس ما نضعه في المتاحف فحسب، بل هو ذلك الأثر الذي نتركه في نفوس من نقابلهم كل يوم.
0: إذن مستمعينا الكرام، دمتم ودامت مواهبكم وأحلامكم.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.
1: مستمعينا الكرام، في عالمنا اليوم تسير التكنولوجيا في خط أو في خطين متوازيين، خط مبهر يمنحنا أدوات تقربنا من احترافية لم نكن نحلم بها، وخط مظلم يستغل هذا الانبهار ليوقع بنا في شبك الخدع. وبينما نرى الذكاء الاصطناعي يفتح أمامنا آفاقا جديدة، نرى في المقابل كيف يمكن أن يستخدم أو يستخدم غياب الوعي التقني لنهب مدخرات الملايين ولنضع الأمور في نصابها. نأخذكم في هذه الجولة التقنية ونذهب إلى بطاقتنا الأولى.
0: نعم، في بطاقتنا الأولى حظر الصين صادرات الهوليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية، حيث فرضت الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهوليوم في خطوة تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة وسط تداعيات الحرب على إيران واضطرابات أسواق المواد الاستراتيجية. قالت وزارة التجارة الصينية والهيئة العامة للجمارك في إشعار مشترك نشرته وكالة الأنباء اليمنية أو الصينية عفوا، إن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.
1: ويأتي القرار في وقت تواجه فيها أسواق الهوليوم العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطراب الإمدادات، إذ يعد الغاز عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية وفي مقدمتها أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. ويستخدم الهوليوم في تبريد المعدات فائقة الحساسية، كما يعد عنصرا يصعب استبداله في عمليات تصنيع الرقائق الإلكترونية خاصة في أنظمة الليثوغرافية والكشف عن التسريبات الدقيقة داخل مصانع أشباه المواصلات، وهو ما يجعله مادة استراتيجية للاقتصاد الرقمي العالمي.
0: إذن من المتوقع أن يزيد الحظر الصيني الضغوط على شركات التكنولوجيا التي تواجه بالفعل ارتفاعا في أسعار الهيليوم واضطرابا في الإمدادات، لا سيما مع اعتماد مركز البيانات ومنظومات الذكاء الاصطناعي على الغاز في عملية التبريد، وهو ما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤخر تنفيذ مشروعات تقنية جديدة. كما زادت المخاوف بعد استهداف منشآت رأس لفان في قطر التي توفر نحو ثلث إمدادات العالم من الهيليوم، الأمر الذي عزز المخاوف من اتساع فجوة المعروض العالمي. إذن كما استعرض الفيلم مسار التحقيقات الدولية بعد اختفاء روجا في أكتوبر. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا
1: التكنولوجيا.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة حدث، وفي ختام محطتنا لهذا اليوم لابد لنا أن نلتفت إلى الوراء قليلا لنقرأ في سجلات الزمن ما صنعه البشر وما خلفه التاريخ في مثل هذا اليوم من كل عام. إن التاريخ ليس مجرد تواريخ وأرقام نحفظها، بل هي أو هو مرايا تعكس لنا دروس الماضي وتجارب الماضي التي صنعت واقعنا الحاضر. رفقونا في هذه الجولة السريعة لنستعرض أبرز المحطات التي تركت بصمتها على صفحات الأيام، حيث حدث في مثل هذا اليوم 12 من يوليو من العام 1912 فرض الحماية الفرنسية على المغرب، حدث مفصلي في تاريخ المغرب وشمال أفريقيا غير مسار الدولة والسيادة الوطنية لأجيال. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1917 الاستخدام الأول لغاز الخردل، لحظة فارقة في تاريخ الحروب حيث تغيرت أخلاقيات الصراع ودخل العالم عصر أسلحة الدمار الشامل التي لا تزال آثارها تناقش حتى اليوم
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1921 اندلاع ثورة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي، ليست مجرد ثورة بل ملحمة نضالية ضد استعمارين في آن واحد، وتعتبر مرجعا تاريخيا في استراتيجية حرب العصابة ضد القوى الاستعمارية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 موجة استقلال دول أفريقية، حين وافقت فرنسا على استقلال 5 دول أفريقية دفعة واحدة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1998 تتويج فرنسا بكأس العالم، لحظة اجتماعية ورياضية تجاوزت كرة القدم، حيث كانت رمزا للتلاحم المجتمعي وتعدد الثقافات في فرنسا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2017 إدانة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بتهم الفساد، حدث هز العالم السياسي، فالقضاء على رئيس سابق بتهم فساد وغسيل أموال يمثل رسالة قوية حول سيادة القانون ومحاسبة السلطة.
1: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قهوة مغربية. كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا محمد عقيل والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ما تستاهلش الحظ، لكني انا سرعت في حبي. ما تستاهلش الحظ لكني انا سرعت في حبي، مثلت لي حبك وحبي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خزانة التراث الموسم الخامس الذي نتحدث فيه عن الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بتلك الحرف التقليدية التي كانت موجودة في مجتمعاتنا المحلية بمحافظة مارب ونتتبعها في هذا الموسم لنوثقها ونوثق تلك الممارسات والمهارات التي اندثر كثير منها ونحاول في هذا البرنامج أن نسهم في المحافظة على ما تبقى منها ونوثق خطوات ما اندثر منها على أمل إعادة إنعاش بعض هذه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. اليوم معنا في هذه الحلقة من جبل مراد الوالد علي ناصر المعثوث، أهلا وسهلا بك. نحب أن تعود بنا إلى الزمن الماضي وتخبرنا عن بعض الحرف التقليدية التي كنت تمارسها. على سبيل المثال، أنت حينما كنت شاب، ما هي الأعمال التي مارست في أول زمانك، وما هي الحرف التي مارستها أو المهن التي قمت بها؟
1: والله يعطيه العمر، أول ما في أول الزمان كنا نشتغل لنا بعد البنيان، نقرب بعد البنيان.

0: عمال في جبل مراد.
1: وش كانوا يبنوا؟ شيء مادة البناء في جبل مراد؟
0: حجر.
1: يبنوا حجر.
0: حجر.
1: يعني ما حد يبني شيء طين ولا بلوك ولا؟
0: لا لا حجر.
1: حجر كله.
0: البلوك ما تلقى ذاك اليوم، والسمنت ما يلقى، ما يلقى إلا الحجر.
1: والحجر متوفر.
0: والحجر متوفرة.
1: منين يدوها؟
0: ينقفلوها من الأقفاف.
1: أيوة.
0: والطين.
1: وش يجدلوها فوقه؟
0: والله لا فوق دواب، فوق دواب ويسو فوق الحمار عردش. والعردش نقول أزلق حملات حجار. من وكل شق شل أربعة تنتين.
1: فقط.
0: فعلى أمارتك على حجر هي كبيرة. أيوة. والناس صغيرة في شل كثير.
1: وينقلوها للمطرح من حذبين.
0: ينقلوها لمحل البني. وعندما يبنوا يبنوا يدوا خشب أثل وأثل وعلوب.
1: للسقف.
0: للسقف. وعندما يسقفوا.
1: منين يحصلوا على الخشب هذا؟
0: هذا يحصلوا به لأنه موجود في المزارع.
1: ومتوفر في جبل مراد نفسه.
0: أيوة. بالذات الأثل كثير.
1: النظار.
0: النظار. والعلب.
1: العلب متوفر في جبل مراد.
0: والطلع هذا متوفر. وعلى خشب يا أخي هذه يتصعب في الجبل ويطودهم الجوبة فوق قبل ويطلعوا مع عقبة الدرع
1: يحملوا على لبل.
0: يحملوا على لبل. وبعضهم لا والله إن هذه ماشي معه لا يلفلف له مشع من الجبل وطلع وما لذله متوفر كثير. وعندما يتم العمارات يدو طين وتبن ومحظوم من داخل
1: بدل الاسمنت وبدل القص.
0: لأن ذاك اليوم ما قد شي سمنت ولا قص. هذه العباد ترحم الله.
1: والقيعان سولها.
0: والقيعان سولها بطحة. بطحة.
1: لا سمنت ولا شيء.
0: ولا شيء. من العدم. ورسولها بطحة. وأيام الإرياني والله إنها وقع جوع جدا. وذاك وطيتنا محمد عبد الرب مفتاح وناس من الحلسة. واشتغلنا عند محمد مسعد القردعي الله يرحمه وكانوا يدوننا من نص حجري
1: نص ريال
0: نص ريال حجري
1: في رحبة
0: عند محمد مسعد الله يرحمه.
1: تشتغلوا فيه؟
0: هو بنا له بيت.
1: وتشتغلوا عمال؟
0: احنا الحين اساي بنو واحنا انا وعلي نقرب عليهم.
1: نقرب عليهم.
0: نعم. ذاك اليوم ايام جوع وجلسنا عند المرحوم محمد مسعد الله يرحمه وحسين احمد
1: جلستوا في رحبة؟
0: والله باجي 3 أشهر كنا نجلس فيها شهر ونظهر ونرجع الشهر الثاني ونجلس 3 أشهر لا ما كلمنا بيت المرحوم.
1: لا ما كملتوا المبنى؟
0: لا ما كلمنا بيت محمد مسعد رحمه الله. ذاك اليوم قعد
1: وجلست طولت في العمل في البناء؟
0: والله لا ما كبر عولي.
1: لا ما عقبوك؟
0: بس انا ما كنت ابني من غير اقرب.
1: تقرب؟
0: إيه؟
1: لا ما عقبوك؟
0: لا ما عقبوني.
1: يعني كنت عامل في البناء؟
0: كنت عامل تبع البناء.
1: مقرب.
0: وفي الجوبه؟
1: تقرب لهم بواني وظور
0: وظور وبواني وطين وطين ايه وفي نجا.
1: اذا اشتغلت في نجا؟
0: عندنا ناجع علي البرش.
1: في
0: المسيل.
1: المسيل.
0: نعم.
1: في بيته.
0: في بيته.
1: حجر.
0: انا وعلي عبد الله الفتيني.
1: حجر.
0: حجر.
1: وبعد العمل في البناء
0: يا مالي واشتغلنا في الجديد عند حسين الشاطر سينا له هناك بيت سولا الفتنة
1: حجر
0: سولا الفتنة والبلعة
1: يبنوهم.
0: اي والله
1: انتوا عمال معهم
0: واحنا نقرب. وبعدها اشتغل عندما مع رجعنا في
1: بلادكم
0: في بلادنا
1: تزارعوا
0: نزارع فلا جاء مطر الصيف نسوي ذره
1: في الصيف.
0: الصيف
1: تزرع ذرة
0: وسمحي
1: تزرع ذرة
0: الله الله.
1: على المطر
0: على المطر
1: ما هي شيء ما تسقوها شيء تسقي
0: لا على المطر
1: على المطر.
0: وفيلا مع
1: كم تجس الذرة؟
0: والله تجس 5 أشهر
1: 5 كاملة.
0: نعم.
1: يعني نص سنة.
0: والثلاثي يجس 3 أشهر
1: يعني عدة أنواع.
0: إيه
1: في ثلاثي في خماسي
0: وفي خماسي. وأيام بعد ما نصير بالذرة
1: وعارفين المواسم عارفين وش كل موسم وش كل موسم له لا لا لا من زراعة
0: لا لا من وقت.
1: أيوة.
0: أيوة. وبعد ما نرفع الذرة نبتلها يا أخي ونثريها
1: الجرب. كيف تثروها؟
0: نثريها نسقيها بمواطير
1: تسقوها تسقي.
0: إيه
1: تسقوا
0: نحللها.
1: إيه؟
0: نحلل السجدة.
1: أيوة. فلا سقيتوها وش سولها؟
0: نبتلها.
1: تبتلها ثاني؟
0: أيوة. نشقبها.
1: أيوة.
0: بعد ما نشقبها نتلمها بر وشعير.
1: بر وشعير.
0: هذا جاء أيام التسع.
1: أيام التسع.
0: في الشتاء.
1: أيام الخمسة وأيام السبعة تسوي ذرة.
0: ذرة.
1: ذرة.
0: وسمحي وشام.
1: وسمحي وشام.
0: إيه.
1: هنا في وقت واحد.
0: في وقت واحد.
1: الذرة والسمحي.
0: لا. السمحي انت لما ايام السبع
1: سبع
0: ايه.
1: السمحي سبعي
0: نعم
1: ايوه
0: والدرهم ماي
1: خمسية
0: وبعضها على ثلاثة أشهر
1: في الثلاث وفي الخمس هذه ذرة
0: ذرة
1: تسووا
0: والشام
1: السبع تسووا سمحي
0: وشام
1: وشام
0: ايه
1: في السبع
0: نعم هذا بر
1: تزرعوا بر
0: وشعير
1: وشعير
0: نعم
1: مع البر
0: مع البر هذه المسألة
1: هذه زراعة الزراعة هذه كانت مشهورة في جبل مراد
0: في جبل مراد وفي رحبة
1: وفي رحبة نفس
0: لما رحبة يترموها السمحي
1: مثل الذرة خمسة أشهر
0: خمسة أشهر
1: لا ما يحصدوه
0: لا ما يحصدوه خمسة أشهر
1: خمسة
0: نعم
1: وكانوا كنتوا مكتفيين من الحبوب من
0: بلاد ولا نعوز شيء
1: ولا تشتروا حاجة من برا
0: أبدا
1: نهائيا
0: والله ما نشتري شيء
1: واليوم ولا عاد تزرعوا حاجة
0: ما اليوم إلا اليوم والله من يوم جه الحوثي وانقطعت المواد بعض الناس اللي يزرع في بلاده
1: يزرعوا
0: عاد منين يكون
1: رجعوا الزراعه
0: إيه؟
1: وذا تزرع البلاد
0: وذا تزرع
1: ويرفعوا حب
0: ويرفعوا حب
1: هذا الايام
0: نعم
1: الفتره السابقه ما عاد حد رفع شيء من بلاده حب
0: لا يوم كان يجي طحين وهذا
1: إيه؟
0: الناس ما عاد مسوا
1: توجهوا للمستورد هذا اشتروا منه
0: ايوه وقلنا في الوقت الحاضي لا
1: رجعوا
0: للبلاد
1: ورفعوا حب
0: وذي يرفعوا حب
1: وذا ياكلوا منها
0: وبعضهم الان يصرب
1: وذا ياكلوا من البلاد لا
0: يدوا الصدق من الجوع
1: انا لله
0: والله
1: والما كيف وكيف عاد الماء متوفر في الجبل
0: الله ونشكره
1: واجد
0: والزراعه
1: زينه
0: زراعه زينه
1: وش كانت اكثر الزراعات المشهوره الموجوده في جبل مراد
0: هو الذره المشهوره
1: المواسم.
0: والبر هذا الثنتين ما بالله
1: البر والسمحي
0: والذره والشام
1: كلها من تزرعوها في البلاد
0: اي بالله
1: وتاكلوا من البلاد
0: وناكل منها
1: على مدار السنه
0: حتى الآن إيه غير ما الآن هو قد هو الصدق من الجوع ما عاد وشنو كل
1: يعني على المواسم على الثلاث
0: لا الذرة يترموها في شهر ستة والسمح يترموه في شهر سبعة والشام لما هو وهو سبع لا في السبع إيه
1: والجلجل ما تزرعه في الجلجل
0: قبل ما سوش به لا والله
1: نهائيا
0: يسوى ما بالله
1: لأنه حامي يحتاج بلاد حامية
0: ايه؟
1: والجبل بارد
0: في رحبة يسوى الجلجل ايه؟
1: وترفع جلجل
0: وبقثه
1: يرفعوا جلجل
0: جلجل وسبعي
1: والجلجل موسمه سبعي
0: سبعي
1: السبع
0: لا والله بعض
1: أفضل موسم
0: بعضها في التسع
1: وأفضل موسم يقولون أن الشيبان أفضل موسم للجلجل
0: في السبع.
1: السبع
0: نعم
1: افضل جلجل السبع
0: الله
1: ويدي عصير
0: واجد
1: دي صليط
0: بس بقيت هذا تدي واجد ورحبه تدي
1: والان عادك تزارع ولا لا
0: لا والله زح
1: تبتل بنفسك
0: قدو الصدق
1: وش يبتلوا البلاد في الجبل الان
0: على دواب وبل
1: على الدواب والابل
0: إيه؟
1: ما عاد شي لا حراثات ولا
0: والله ما ذوق
1: يعني ما عاد شي آلة
0: ما عاد
1: كلها على الحمير والابل
0: اي والله
1: الان الزراعه لا زالت متواصله في
0: الصدق الان
1: عادوا للزراعه
0: من الجوع
1: لكن بداوا يحققوا اكتفاء ذاتي ياكلون بلادهم
0: ما معهم الا من هذا الحين
1: منها
0: نعم
1: عاد شي مستورد
0: منين ولا شي مستورد
1: والقراش عاد شي
0: مستورد من هنا قدو يصل بايجارات كثير
1: والقراش عاد شي معكم قراش
0: اي معنا قراش الحمد لله غنم وبل
1: إذن مستمعينا الأكارم استمعنا في هذه الحلقة للوالد علي ناصر المعثوث من جبل مراد وحدثنا عن بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالبناء والمرتبطة أيضا بالزراعة والمواسم الزراعية في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم اليوم عن نواقض شهادة أن لا إله إلا الله. وقد مر معنا شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي لا بد من توفرها في العبد لتكون مقبولة منه عند الله، وهي شروط عظيمة الشأن جليلة القدر، يجب على كل مسلم أن يعنى بها عناية كبيرة ويهتم بها اهتماما بالغا. وإن مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه الكلمة ليكون منها في حذر، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين المحققين لهذه الكلمة مفصلة، وبين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلة، وبين سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم يستبن له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء رحمه الله في باب حكم المرتد من كتب الفقه أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيها أو في أحد أو في شيء منها، ولم ينفعه مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، إذ إن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذكر وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كل أمر يناقضها. وما من ريب أن في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. ولهذا فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لتلك الأمور ونفرة منه ونفرة عنها، كان له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إذن يجب على المسلم أو المسلم مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، وهو مطالب كذلك أيضا بمعرفة سبيل الشر ليحذرها. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. ولهذا جاء ذلك منظوما في قولهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإذا كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية، فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد ليكون بها أو ليكون منها على حذر، وهي كما تقدم تنتقض بأمور كثيرة. إلا أن من أشد هذه النواقض خطرا وأكثرها وقوعا هي 10 نواقض ذكرها غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، وفيما يلي ذكر هذه النواقض على سبيل الإيجاز ليحذرها المسلم وليحذر منها غيره من المسلمين رجاء السلامة والعافية منها. أما الناقض الأول فهو الشرك الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك أي من هذا الشرك دعاء الأموات أو دعاء الجن والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا الناقض الثاني أيضا من هذه النواقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. والناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من هديه أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر إجماعا، والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعل السحر أو رضي به كفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولهذا فالساحر كافر. الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الناقض العاشر والأخير فهو الإعراض عن دين الله إعراضا كليا لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه مستمعي الكرام عشرة أمور من نواقض كلمة لا إله إلا الله، فمن وقع في شيء منها والعياذ بالله انتقض توحيده وانهدم إيمانه ولم ينتفع بقول لا إله إلا الله. وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل فيها والجاد والخائف إلا المكره فإنه لا يدخل في ذلك، وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم، إنه سميع قريب مجيب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال

الله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم